0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى، موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: كل الف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
5: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.

0: على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير،
0: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
0: وبغداد.
4: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
0: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
0: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 to 10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. صباح الوجوه اللي رغم التعب تبتسم، ورغم الزحام زحام الطرق والمسؤوليات لكن تبقى تحمل أمل جديد وإصرار يتجدد على تحقيق الأهداف. اليوم خميس، اليوم بانجور. اليوم آخر محطات الأسبوع، واللي يجمع بين فرحة قرب الويكند أو الفرصة نراجع بيها نفسنا، شنو أنجزنا، شنو بعد يحتاج من عندنا خطوة على الأسبوع الجاي نسويه، المهم شنو حققنا خلال هذا الأسبوع من بدايته ولحد اليوم. بس أهم شيء لا تخلون تعب الأيام يسرق منكم حماسكم، إصراركم، قوتكم. لا تخلون أي موقف يطفي نوركم. يمكن كلمة طيبة اليوم تغير مزاج إنسان، تخفف هواية عن إنسان. يمكن ابتسامة منك تكون بداية يوم حلو الواحد، يعني لأي أحد من اللي يعرفوك. فخميسكم راحة بال وأخبار تفرح القلب. يا رب يا رب رزق يجيكم من حيث لا تحتسبون، ودعوة مستجابة تفتح أو تفتح بيها الأبواب المغلقة. أهلا بكم في بانجور للساعة 10 مع ميكروفون بان الموسوي ومع مكسر وسام ماجد.

صباح الورد عليكم وإن شاء الله ينطيكم الصحة والعافية. أكو أمور ممكن نبتعد عنها كسلوكيات في حياتنا اليومية، ممكن للحفاظ على النظافة وغيرها، ومنها أنه مثلا نمنع أبنائنا من أن يمشي حافي، يعني ممنوع نركض ورا إذا باللعب إذا بأي شيء، لكن أن تكون حافي القدمين يعني هذا شيء رائع، سواء كان للطفل للرجل للمرأة. فتعالوا نتعرف على الفوائد الرائعة للمشي حافي القدمين، وثلاث نصائح حلوة هيك ملبلبة لبدء التجربة بأمان.

إذن يعد المشي أحد أكثر الأنشطة اليومية التلقائية والبسيطة، لدرجة أن الكثيرين لا ينشغلون بطبيعة نمط حركتهم أو التأثيرات المحتملة لما يرتدونه من أحذية. إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الاستغناء عن الأحذية والمشي حافي القدمين لعدة دقائق يومياً قد يحمل فوائد غير متوقعة للجسد والعقل أيضاً. طيب، ما هذه الفوائد؟ أولاً، استعادة نمط المشي الطبيعي وتقويم أجهزة الجسم. يستخدم نمط المشي كأحد مقاييس الصحة العامة لدى الأطباء، إذ تساعد مراقبة طريقة حركة الفرد في كشف مشاكل ميكانيكية للوركين، الكاحلين والركبتين والعمود الفقري. ويساهم المشي حافي في التخلص من التشوهات الناتجة عن الأحذية الضيقة أو غير العالية، مما يعيد للجسم وضعية المشي الطبيعية، وأيضاً يحسن مرونة وقوة العمود الفقري. ثانياً، تخفيف الآلام المزمنة والالتهابات. يساعد المشي دون حذاء أجلكم على تصحيح حركة القدمين، مما يقلل من حدة الآلام الناتجة عن حالات مزمنة. كما أن ممارسة الرياضة بأحذية خفيفة جداً أو دون حذاء تمنح الأفراد الذين يعانون من آلام المفاصل استمرارية أكبر خلال التدريبات دون علاج. أيضاً تعزيز التوازن والقدرة على إدراك الحركة. رغم أن الأحذية ذات الدعم القوي قد توفر راحة مؤقتة، إلا أن الاعتماد الدائم عليها يضعف العضلات والأربطة مع الوقت. وتؤكد دراسة نشرت مؤخراً أن الأحذية التي تحاكي شعور المشي حافياً تعزز قوة القدمين والأصابع وتطور حاسة الإدراك الحسي بالحركة، وهي قدرة العقل على معرفة موضع الجسم في المساحة المحيطة، مما يقلل من خطر الإصابة أو خطر السقوط والإصابات الرياضيات.

صباح الخير على يمشون من كاظم الساهر وامشي بهداوة إلى المشي السريع واركض اركض اركض اركض لا تركض امشي بسرعة. تعالوا أنا وياكم نتعرف على فوائد المشي بسرعة.

فوائد المشي بسرعة تشمل حرق سعرات حرارية أكثر وتقوية القلب وخفض ضغط الدم، ويساعد المشي السريع بانتظام في حماية الجسم من الأمراض الخطيرة وتحسين الحالة النفسية. فيما يخص صحة القلب والوقاية من الأمراض، فهو مفيد لقوة القلب حيث يزيد من ضربات القلب ويحسن تدفق الدم بجهد أفضل. ثانياً، ضغط الدم يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وحماية الأوعية الدموية. المشي السريع مفيد فيما يخص مستوى السكر، حيث يحسن تحكم الجسم بسكر الدم ويقلل خطر السكري. فيما يخص الوزن واللياقة البدنية، المشي بسرعة مفيد في حرق الدهون، فهو يحرق سعرات حرارية أكثر في الدقيقة مقارنة بالمشي البطيء. ثانياً، في شد العضلات يقوي عضلات الساقين والبطن ويمنح الجسم قواماً رشيقاً. فيما يخص صحة العظام، فهو يحافظ على قوة العظام ويقلل خطر هشاشتها. هل مفيد للصحة النفسية؟ نعم، فهو فيما يخص تقليل التوتر، يخفف التوتر والقلق وينشط المزاج العام. هل مفيد لجودة النوم؟ نعم، يساعد على التخلص من الأرق والنوم بشكل عميق. وإذا كنت تعاني من الأرق، حاول أن تمشي من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة بسرعة قبل الخلود إلى النوم.

يلا يلا يلا يلا. صالح أخوك بوس راسه عبارة ممكن تنهي العركة وتدمر العلاقة. أهلا أهلا في 360 درجة. مرحبا عيني. من تصير مشاكل بين الإخوان وإنت تجبر ابنك الصغير يصالح أخوه كبير ويبوس راسه وهو زعلان، أو بالعكس ممكن إنت هنا انتبه، ترى ما جاي تحل المشكلة، إنت بس تثبت بقلبه إحساس الظلم وتزرع كره صامت بيناتهم. من تدخل بعركة وياهم وتدور ها منو البدأ، انت هنا تحول الصراع من مشكلة تصير بين الإخوان على شيء بسيط إلى سباق منو يفوز برضاك، منو ما راح ينبسط منك أو ينال العقاب، والطفل الخسران راح ينكسر قلبه ويحس بالقهر منك وحتى من أخوه، واحتمال الموضوع شوية ينول من أمه. جمل مثل هذا الكبير أكيد كلامه يمشي، أو ما يخالف خطية هذا صغير بعده وانت أكبر منه، أو مقارنة الأخوة ببعض، هذول كلهم تصنع عداوة قوية، لأن الكبير يحس طفولته لغت والصغير يتعلم أنه الصياح والبكي هو سلاح لأخذ كل شيء يريده. إجبار الأطفال على عناق زائف ومودة زائفة قبل ما يفرغون غضبهم يعلمهم شيء مهم، النفاق الاجتماعي. هذا الغضب المكبوت راح يتحول لغل وممكن يطلع بعدين بأي شكل من الأشكال. النفاق الاجتماعي يعني الطفل ينجبر يظهر مشاعره ومواقف مزيفة ولا حقيقية أبداً، مثلاً بوسة، الحضن، أو حتى كلمة آسف، بس على مود يرضي المجتمع يعني وهذا وذاك اللي حوله أهله مثلاً، ويخلص من اللوم ومن العقوبة. زين، لعد شنو الحل يا بان؟ الحل يا عزيزي من تصير عركة بينهم افصلهم جسدياً لحد ما يهدون، كل واحد بمكان، واسمع من كل واحد على حدة بدون ما تحكم أو تخطئ أو تخطئ أحد، بس حسسهم أنك فاهم زعلهم، وعلم الأطفال يحلون مشاكلهم بنفسهم ويتفاوضون. أنت هنا تبني عقلهم على تحمل المسؤولية وإدارة الصراعات بدال ما يعتمدون عليك بحل كل شيء، واحتمال تنصف هذا وتظلم الآخر. هذا الأسلوب يدربهم يفكرون بحلول بديلة، يتنازلون لبعضهم بالتراضي، وهنا ينمي ذكائهم الاجتماعي ويقوي شخصياتهم. وبنفس الوقت نجاح هذا التفاوض يعتمد على احترام الحدود والخصوصية لكل طفل، لأن شعورهم بالأمان هو اللي يخليهم يتنازلون برضاهم وبدون أي قهر.

اللي على طول تسهر، على طول ما تاخذ قسط كافي من النوم، يعني ممكن ينام من 24 ساعة ساعتين إلى 3 ساعات مثلا أو حتى 4 ساعات بس. أحب أقول لك الله يعينك على اللي دا يصير. أنت المفروض نص ساعة واحدة ما تطير من حصة نومك، لأنه نقص ساعة واحدة بس من النوم قد يرهق الجسم 4 أيام. تظن أن تعويض النوم سهل؟ مجرد نوم أطول وينتهي الأمر؟ العلم يقول العكس تماماً. ما هي إذن ديون النوم؟ أنت آخر الشهر الكل يطلبك، حتى النوم يطلبك. فإذن ديون النوم هي تراكم نقص ساعات النوم في الجسم وتأثيره لا يختفي بسرعة. معلومة صادمة، فقدان ساعة واحدة من النوم قد يحتاج إلى حوالي 4 أيام ليعود لطبيعته بالكامل. طيب ماذا يحدث للجسم؟ ضعف في التركيز، سرعة التفكير، بطء في ردود الفعل، تراجع في المناعة، وتقلبات مزاجية وإرهاق واضح. لا والأخطر بعد، ديون النوم لا تعوض بنوم ليلة واحدة أطول، بل تتراكم وتؤثر على الأداء اليومي تدريجيا. مثلا اضطراب النوم في تغيير التوقيت الصيفي هو أحد أكثر الأدلة على تأثير ساعة واحدة فقط. أخيرا، النوم ليس رفاهية بل نظام وقانون والتزام، يحتاج لانتظام يومي وليس تعويض متأخر.

0: بونجور، صباح النور يا أحباب قلبي على 0770011415 ومسجات صوتية ومكتوبة في واتساب. بونجور، البداية من أبو دلة يقول: اطمئن مهما أثقلت الهموم قلبك، فلا تنسى أن لطف ربك إذا أنزله على أحزانك بددها، وإذا تجلى على كربك أزاله، وإذا أراد لك فرجا جاءك من حيث لا تحتسب. ونعم بالله وأسعد الله صباحكم، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. بعث لنا هدية بصوت المطرب فؤاد سالم، اللي هي عليمن يا قلب، أعتقد عليمن يا قلب تعتب عليمن، وفيت وجربت ومنت بيمن. حلو، كلك ذوق أبو دلة وصباحك ورد. الباشق الورد، صباحكم ستبان المتألقة، أهلا أستاذ الباشق. يقول: لا يوجد شخص يناسبك تماما، بل يوجد شخص يختار أن يتنازل قليلا وتفعل أنت الشيء نفسه، لأنكما ببساطة ترغبان بالبقاء معا. العلاقات الناضجة لا تقوم على التطابق، بل على الوعي والتفاهم والمرونة المتبادلة. كلش صح، كلش صح وأحسنت. وسام البحر، صباح الورد وخميسكم وناسة كادر إذاعة الرشيد وستبان الوردة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة، يا صباح الفل عليك، أهلا يا وسامة. إلى دكتور سلمان منورنا اليوم، يقول: صباحكم جميل مثل وجودكم. أثبتت الدراسات الحديثة على أن تلامس القدم بشكل مباشر على الأرض يساعد على تفريغ الشحنات السالبة التي يحملها الإنسان، مما يريح النفس والجسد، وكذلك ملامسة جبهة الرأس للأرض مباشرة يفرغ شحنات الجسم السالبة كذلك. الله، أعتقد في مسألة السجود أثناء الصلاة هذا، الله، هواي فوائد أكو أحبابي بيولوجية للصلاة، طبعا ناهيك عن النفسية. عموما تقبل الله صلاتكم أحبابي وصالح الأعمال منكم. يلا نروح بريك الثمانية ونرجع نكمل البانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM.

مكملين معكم مستمعينا وبنجور لساعة 10 مع بان المسوي ووسام ماجد على راديو الرشيد. أنتم على 91.5 من قلب بغداد. على الواتساب محمد كاظم من ميسان يقول: اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتمم علينا العافية. صباح الخير، صباح العافية يا أخونا الطيب صدام الزبيدي، أسعد الله صباحكم وشرح الله صدوركم، آمين وأجمعين إن شاء الله، وعاشت إيدك على الصورة. فارس من ألمانيا: اللهم اجعلنا ممن طاب ذكرهم وتيسر أمرهم وفاض سرورهم وعمت بركتهم وأعز شأنهم. صباح الخير، صباح العافية يا فارس يا طيب. ننتقل إلى اللايف الخاص ببنجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك.

تور معن من الأردن، حكمة اليوم: ارضى بما قسم الله لك ولو بالقليل من المال تكن أغنى الناس. 6 من جمال حلاوة الأخلاق: الإخلاص، الصدق، التواضع، الصبر والتعاون والوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع. 6 الغالية بان والمخرج المبدع، كلكم ذوق وأخلاق وبرنامجكم شيق وجميل، دوما مبدعين أينما كنتم وبأسلوبكم الراقي. شكرا دكتور معن، محافظة من الأردن، وصباح عسل من وسام البحر أيضا على الفيسبوك. نشوف الواتساب من ويانا. دكتور سلمان مرة أخرى: صباح الخير، أعظم الأرزاق دعوة رفعت باسمك في ظهر لبتها ولا حتى تعلمها. صبحكم الله بعفوه ورضاه، وجعلكم ممن أحبه واجتباه، ومن كل خير آتاه. اللهم آمين آمين وأجمعين يا عيني. حسين عبد بونجور يقول: صباح الخير ستمان، وبس هذا هو الراحة يا عيوني. الله يريحك إن شاء الله ويسعد لي قلبك، وحيا الله حسين عبد.

صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا في كل مكان، الله يحفظكم ويحفظ شركاء حياتكم ويحفظ أولادكم، وأهلا أهلا بكم في صوت الصباح. أحبابي يقولون من يصير الأب أو أم ما يتغير بس لقبه، يعني بدل ما يقولون فلان باسمه يقولوا له أبو فلان، فما يتغير بس لقبه، تتغير نظرته للحياة كلها. الشيء اللي قبل كان يزعجه يصير بسيط، والشيء اللي قبل ما كان يفكر به يمكن يصير هم الأول. البعض يقول لك الأبوة خلتني أهدأ، أنضج، أحسب كل خطوة، أعدي، أتحمل وإلى آخره. وبالمقابل أكو ناس يقولون الأبوة زادت المسؤوليات والضغوط وصارت الراحة أقل. فهل فعلا الأبوة والأمومة تمنح الإنسان استقرار نفسي؟ لو هي مجرد أنه تنقله إلى مرحلة مليانة تحديات وقوة.

0: القلق. اليوم أريد أسمع منكم أيضاً، لأن التجربة تختلف من بيت لبيت ومن شخص إلى آخر. أهلاً بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0-7-0-1-4-1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. إذن أحبابي، اليوم نتكلم عن الأبوة والأمومة اللي تمنح الإنسان المفروض استقرار نفسي، ولا هي بالعكس أحيانا تسلب الاستقرار النفسي. يعني مثلا أنت قبل، أكو تعبير عندنا بالعراقي يقول لك ما عندي، شلون عندي علاقة برقبتي. أوكي، عندي علاقة برقبتي اللي هو مسؤولية أطفاله برقبته، فهذا تشوفه غير مستقر يعني نفسيا، لأنه يفكر بيهم ويفكر في توفير احتياجاتهم، تأمين حياتهم. فهل تشعر أنه الأبوة أو الأمومة جعلتك أكثر هدوء ولا أكثر توتر؟ شنو أول شيء تغير بشخصيتك بعد ما صار عندك طفل أساسا؟ يعني أحيانا ما، يعني الطفل الأول خصوصا يربك الأب أو الأم، يربكهم، لأن هذه مسؤولية إنسان جديد ومسؤولية جديدة ما عايشيها قبل، سيما بعد ما هم كانوا مدللين مثلا إلى آخره. فشنو أول شيء تغير بشخصيتك بعد ما صار عندك طفل وتشعر أنه الأبوة أو الأمومة خلتك أكثر هدوء، ولا لا تحس نفسك مخنوق زهقان متضايق؟ بونجور، أهلا أهلا بكم وباتصالاتكم، ومع اتصال أول يا هلا.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير
2: حبيبتي تكمان، شلونك؟
0: هلا يا قلبي
2: حبيبتي.
0: من وياي؟
2: أنا أم شهد، أم حمودي.
0: يا هلا أم شهودة
2: حبيبتي، قلت لك قصينا الدوام ما خلصتوه.
0: والله بوقتها ناشدنا يا حبيبتي، بس شو
2: يا قلبي، أنت حبيبتي حبيبتي، حلو موضوعكم مال اليوم، كلش حلو
0: بوجودك. شكرا أم شهودة. أم شهودة، يعني من إنسان حر إلى إنسان ملتزم أو على عاتقه استجدت مسؤولية كبيرة لا خلاص منها.
2: صحيح.
0: فشنو هو شعورك؟
2: أني الحمد لله والشكر، يعني أولاد وفرحانة بيهم ويعني مصدهم، بس 24 ساعة توتر وخوف عليهم. لأن بنتي كبيرة، جبتها ب2006 من كانت الوضعية تعبانة.
0: أي.
2: والحد هذا اليوم أنا يعني تدرين إذا راحوا للمدرسة، أنا ما حول للمدرسة، أنا مدارس أهلية، أخابر الحارس، أخابر المديرة، أخابر أبو الخاص.
0: أي.
2: يعني من تبدي المدارس لحد ما تخلص أنا يعني حتى بالدوام يحكون علي.
0: أي.
2: أتوتر 24 ساعة متوترة من وراء هاي الأوضاع، والدنيا تخلص الله ياسك، يعني كلش
0: يعني حلو الحرص، بس انهدي شوية، الحمد لله الوضع أحسن،
2: الله ياسك. طيب. يعني حتى خطية هم، يعني إذا بنتي مثل طلعت وأبو الخط تأخر عليها تقوم تبكي تقول أنا يعني هسه أمي راح تتخربط، يعني
0: الواعي أنت قلقتهم وياك حبيبتي أم شهودة، انت ايضا
2: والله يا يعني صحيح تتبان. ايه. يعني قلت لك الاوضاع اللي مرينا بيها، وهاي اسم الله الحوادث بعد، حتى يعني تخافين من ابو الخط، تخافين من الحارس، يعني تخافين من
0: تتوقعين
2: من الطريقه، تخافين
0: ايش وقت ترتاحين منها، من تتزوج مثلا ان شاء الله.
2: بس يعني بنتي كبيرة ثالث كلية، مدللتها دلال، ماما ما سوى جاني.
0: اي والله.

0: خليها
1: زين.
0: خليها
1: لا
0: مدللة
1: يعني
0: مستتة
1: لا
0: ببيت
1: والله هذا
0: أبوها.
1: شعبي، أنا شعبي وكل إلهم
0: طبعا
1: أفكر بيهم وبمستقبلهم، يعني هم زينة الحياة الدنيا بعد. بس أنا أقول لك أنا شوية هذا التوتر والقلق الأكثر من اللازم زين،
0: زين
1: يعني أكثر من الحد.
0: اوكي. يعني هذه دعوة لحضرتك انه توازنين بين الحرص وبين ان تتعايشين مع الوضع، حتى يعني لان اعتقد هذا على قولته هنس البال راحة، يعني انت قلقة، انت غير مستقرة نفسيا، وهذا الشيء
1: كتبان
0: ممكن.
1: مريت بمواقف
0: اي
1: يعني بحيث يعني دخلوا انذار، يعني مره بنتي بالكليه دخلت محاضره غلقت الخط،
0: يو
1: فتدز رساله صديقتها تقول لها تعالي لي، فوصلت لي الرساله بالغلط، اني عبالي تقول لي تعالي لي،
0: لا إله إلا الله.
1: يعني انا بالدوام عشت الدوام وطلعت هو دقيقتين انغلق الخط مالتي،
0: لا إله إلا الله.
1: وبالدوام يركضون وراي وبعدين اتخربطت.
0: يا حبيبتي يا حبيبتي.
1: زين
0: لا هذا
1: ان شاء
0: الشيء
1: الله
0: مؤذي
1: الامن والامان يا ربي
0: يا رب.
1: علينا وعلى امه محمد يا ربي،
0: آمين.
1: ويكفينا شر المغطايات وشر هاي
0: أحسنتي.
1: الحمد لله
0: إن شاء
1: والشكر
0: الله،
1: على
0: إن
1: كل
0: شاء
1: شيء
0: الله
1: يا
0: بردا
1: رب.
0: وسلاما على كل العراقيين،
1: آمين آمين
0: ويحفظكم
1: يا ربي.
0: حبيبتي، نورتيني وشهودة.
1: وأتمنى أتمنى يعني أتمنى الشباب العالم يشوف مثل ما يشوف جهال غيرهم يشوفون جهالهم،
0: أي
1: يعني أهم شيء الرحمة، الرحمة يعني أهم شيء الرحمة، الله يرحمنا
0: أن نتراحم بيناتنا، الله يرحمنا من فوق.
1: إي والله
0: أي
1: إي والله، أشوف طفل بالشارع أعبر شارع
0: أي
1: اشوف بنيه، يعني والله العظيم انا اذا اشوف طفل بالشارع تعال حبيبتي ليش طالع، انا عبرك.
0: عافيه حبيبتي انت كلش.
1: اهم شيء الرحمه يا ربي، الله يجعلها بقلوبنا.
0: امين حبيبتي ام شهوده،
1: حبيبتي
0: كل التقدير
1: اطالك
0: ابدا،
1: ربي.
0: اسعدتيني،
1: حبيبتي
0: الله يحفظ الاطفال ان
1: حبيبتي،
0: شاء الله.
1: طبعا البرنامج الوحيد اللي متابعته
0: على العين وعلى الراس.
1: وبس حضرتك هاي فتره الدوام هاي يعني اتابعك من 7:30 8:30، اقول لكم باي باي
0: يا قلبي. إن شاء الله
1: حبيبتي
0: دوامك موفق وقلبك سعيد،
1: حبيبتي
0: ونورتيني
1: حبيبتي
0: يا
1: حبيبتي،
0: أم
1: إن شاء
0: شهودة.
1: الله يومكم نهاركم سعيد وبركة ورزق وكل شيء حلو يا رب.
0: آمين وأجمعين. آمين
1: حبيبتي حبيبتي، مع السلامة،
0: مع ألف
1: حياتي
0: سلامة أم
1: المخرج.
0: شهودة. هلا وحبيبتي، شكرا جزيلا.

صباح الخير والوفاء لوفاء الأمهات، سواء من المتوفيات أو للمتوفيات أو الطيبات. الله يرحم اللي فارقونا، والله يحفظ الباقين معانا، وإن شاء الله يجازيكم ويجازيهم بألف خير. يقولون الطفل يغير عنوان البيت، ها؟ بس الحقيقة هو يغير الإنسان نفسه، يغيرك الطفل. يعني بين لحظة الخوف الأولى وأول كلمة بابا أو بابا أو ماما تنولد شخصية جديدة يمكن حتى صاحبها ما كان يعرفها. فحضراتكم، شنو اللي تغير بيكم؟

0: المهندسة الجميلة شمس، صباح الخير حبيبتي، دمرتوني بهاي الأغنية يا حبيبة قلبي، ذكرتوني بأمي الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، رحمها الله وجعلها في الفردوس الأعلى يا حبيبة قلبي، إن شاء الله يجبر هذا القلب المكسور. أنا ما أعرف إذا حضرتك متزوجة أو لا، بس يقولون الطفل يعوض فقدان الأب أو الأم يعني، ولذلك لما نفقد آبائنا مثلا أو الأم، خصوصا اللي النساء يعني، فيقولوا لها تزوجي، والمتزوجة يعني تسوي طفل جديد أو طفلة جديدة، حتى لأنه هذا حياة جديد، إنسان عوض جديد. نعم حبيبتي، الله يحفظ أولادك يا قلبي ويجعل بيهم العوض وبأبوهم، والله يرحم يعني هاي الدنيا، الدنيا تخلص والأحباب يرحون، ومثل ما خلصوا رسالتهم معانا احنا نكمل رسالتنا مع أولادنا، وهم يعني يجي يوم ربما وإن كان ما أريد أتكلم بهذا الموضوع. على العموم ست شموسة المشرقة الجميلة، قل يا الله والحمد لله على كل حال، والله يحفظ هالزهرتين الحلوة. علاء جاسم من الدورة، أعتقد من الدورة، هاي أهل الدورة أنا بس طسات محصلة منه، والله العظيم أنتوا أهل الدورة بس طسات الدزولي، شنو هاي؟ آثار مع القدم عملاق، شنو هاي؟ مو طسة
1: عبالك ستبان. العفو،
0: هلا
1: صباح الخير على حضرتك وعلى المخرج، ويومكم سعيد إن شاء الله وكل تفاؤل ومحبة إن شاء الله. أنا حبيت أسلم عليك وعلى المخرج، وقلت لك إلا أصور لك هاي الحفرة، صورتها بس مستعجلة سريع وما أقدر أوقف في الشارع،
0: عاشت إيدك،
1: وأني آسف.
0: أبداً عاشت إيدك، بس تتفق وياي أنه هي كأنه أثر قدم عملاق، لو ديناصور واحدة منهن. أقولكم إحنا ليش ظالميهم الحكومة، ولو غير موضوع طلعون ديناصورات وعمالقة يمشون بالشارع يكسرونه ويختلون بعدين حتى يوقعون بيننا وبين حكومتنا حبيبتي.

أما فيما يخص من موضوعنا أحبابي، فمو كل الأباء والأمهات يعيشون نفس التجربة. ترى أقول لي الأبوة ممكن أعطته راحة وطمأنينة، يقول لك استقريت الحمد لله، أني حياتي لما تزوجت أحسن من حياتي وأني زقرتي مثلا. وأقول لي حملته هموم ما كان يتوقعها، ومنين جان الضيم كنت مدللة. فخلونا نسمع تجاربكم أحبابي بكل صراحة. يعني هسه أنت صرت أب، وشنو الفرق بين الحالتين، بين ما كنت مو أب وصرت أب، شنو أضافت لك الأبوة؟ يعني أنا أشوف

0: وأكو ناس تستقتل على أن يكون عندهم طفل، خصوصا اللي يعانون من فد يعني تعطيل طبي ويتم معالجته، ومن يسوون الطفل هذا الطفل ما يهتموا له مثلا، أو مثلا يبسطوه زين موتوا تدمرتوا حتى يجيكم، حتى يجيكم ليش تضرب؟ زين ناخذ اتصال. بانجور.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: شلون الست؟
0: يا هلا، منو جاية؟
1: أبوك.
0: نعم
1: أبوك.
0: أبو ود. هلا والله،
1: هلا بيك. شلون
0: الموضوع؟ كل شيء مهم إلك.
1: أيوه بالصميم.
0: ما شبعان نوم مو؟
1: والله ما شبعان.
0: يا عيني.
1: والله البارحة ما خلت لي النوم، هاي طول هالشبرين موقفتني.
0: صدقة حبيبتي.
1: والله لا ما أعرف ليش، يعني نريد مثلا نقعد أنا ومها نريد نسوي دراسة جدوى للنوم مالتها،
0: أي
1: مدى نطلع بنتيجة.
0: إيش قد عمرها صارت أمانة الله؟
1: هي

0: مشكلة توقف توقف وما تشوف.
1: هلا بالجاكيه. هلا بالجاكيه.
0: اي لا لا على الوالد. اي الوالد وعمامه كلهم يشوفون.
1: اي يا عيني. زين العفو صافي يعني بعد الزواج والخلفه تتولد شخصيه جديده، يمكن انت نفسك مستغربها بنفسك، ف شنو اللي تغير بيك؟ وهل لقيت انه مصطفى استقر بعد ان صار اب ولا قبل افضل بصراحه؟
0: شوفي، هو يعني العزابي يتمنى انه يتزوج، والمتزوج ما تتمنى انه يرجع عزابي. انت كل مرحله يعني لا تفكر انه هي كلها صح تجي او كلها تجي مترتبه. مستحيل. انا اللي اختلف عندي هسه مثلا طلعتي تختلف. يعني قبل كانت اكو مثل، يعني عفوا يقول لك حبل على قرونه.
1: نعم.
0: شوكت ما كان يطلع ويطب بكيفه.
1: زين.
0: السرع عندك عائله، اذا تيجي السفر مثلا لازم تامن لهم فتره السفر شلون تروح وترجع. في حاله مثلا اذا اطلع من البيت لازم خاف يصير ما يصير، لازم اخوتي قريبين يمهم، اكو لازم مطرف عندك بالبيت.
1: نعم.
0: اكو لازم انباور محتاجات مال الطفله.
1: صح.
0: اضافه لهذا انا نفسيا صرت اهدأ. يعني قمت اتحمل اكثر، اتدبغت اكثر. قمت يعني مو اي شيء قام ينرفزني، واذا تنرفزت لازم ما اطلع حين، فلازم يعني حسيت نفسي اني صرت اهدأ هواي.
1: يعني ود خلتك انسان مصطفى افضل من مصطفى قبل ود.
0: اي يعني انا مرات اعصب او هيك شو اعصب من عندها.
1: اي
0: هو عليها تضحك بوجهي اسكت.
1: حبيبتي طبعا طبعا.
0: اي فالحمد لله وشكرا، يعني احسها هي صمام امان.
1: الله حبيبتي.
0: اي والله للامانه.
1: ما ادري ليش دا احسها انه هي في الشخصيه مهدده لامها الان
0: جدا. بالمناسبه هي يعني شويه عصبيه. هي للامانه صدق عصبيه، يعني عندها صياح. لا بعد انا وما ظل صافرين ليش فهو ليش كان صياح؟ مو بكي، لا صياح
1: صياح.
0: اي عصبيه كل شيء عصبيه والصيح حيل حيل. ف
1: زين
0: فلا الله يستر من عندها الابن، الله يساعد اللي ياخذها. والله
1: الله الله ان شاء الله يحفظك إلها اولا.
0: الله يسلمك يا رب.
1: وتكبر وتتدلل بجالك
0: باذن الله،
1: وان شاء الله احلى عائله سعيده بالدنيا.
0: الله يسلمك يا رب ويديمك علينا ان شاء الله.
1: ينطيك العافيه ابو ود الغالي. شكرا جزيلا.
0: شكرا. ربي يسلمك يا رب.
1: حياك الله.
0: حياك حياك.
1: هلا والله.

0: مرات الطفل يعلمنا أكثر من ما نعلمه، بس باللا شعور، يعني مو بتوجيه منه. يعني ممكن يعلمك الصبر، الاحتواء، وحتى السيطرة على الغضب. فبرأيكم شنو أهم درس تعلمتوه من أولادكم أو من خلال فترة أنه الآن أصبحتوا آباء وأمهات من ذوي المسؤولية اللي عليهم أن أحياناً إيش الخاطر ذولا اسكت. يعني ممكن هواية أكون نساء ما تتحمل، مدللة، يعني ما حد يحكي وياها، تتزوج ممكن تكون غير علاقة غير متوافقة مع شريك حياتها، بس عندها أولاد ممكن يكون زوجها سيء الخلق مع احترام يعني، فممكن يسيء لها فتسكت مع الأسف، يعني تسكت تقول الخاطر أولادي فأصبر، في حين هي مو طبيعتها هذا. أو هواية آباء صابرين على نساء مهملات يقول لك الخاطر الأطفال، مو في حين هو نظيف ومرتب ويهتم بأدق التفاصيل، بس ساكت لأنه عنده أولاد وبنات. الأطفال يعلموك أمور ويركبوا لك أحيانا شخصية تستغربها أنت في نفسك، أحيانا يطلع بيك الحنية. شلون تقول أصالة حبك شال الأنانية، خلى مكانها الحنية، تصير لين العريكة، تصير طيب متسامح وإلى آخره. أهلا أهلا بكم من جديد وبأصواتكم ومع اتصال. بانجور.
1: صباح الخير.
0: صباح العافيات.
1: شلونك ست؟
0: يا هلا
1: ويا سيد الإعلام محمد الحزي.
0: أهلا زميلي الغالي، شلونك؟
1: الله يسلمك يا الغالي.
0: يا هلا أستاذ محمد الحلفي.
1: الله يخليك.
0: الأولاد شالوا الأنانية وخلوا مكانها الحنية ولا العكس؟
1: طبعا هو الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون، يعني هي من ضمن الزينة اللي أنت الله سبحانه وتعالى يرزقك إياها بالحياة.
0: صح.
1: فأكيد يزيدون الحنية، قد ما شخص حنين يزيدوه حتى لو كان مو حنين غصبا ما عليه.
0: صح. إن أكثر مما نعلمه، يعني ممكن احنا ما كان فينا اباء وامهات، شنو اللي تعلمت ان صرت اب؟
1: علموني انه اني اشيل المسؤوليه اكثر بعد، جد ما شايل مسؤوليه اهلي مسؤوليه نفسي، لازم اشيل مسؤوليه افكر بمستقبلهم.
0: نعم.
1: يعني اذا كنت انا عزابي شنو اللي كنت افكر بيه؟ سفر، سياره، شغل، طلعه، طلعه، هسه سكن، تعليم، صحة، مستقبل، هذا كلهن لازم أنا اللي أوفر. علموني يعني شغلة إنه أني يعني أوفر لهم الشيء اللي ما كان متوفر لي.
0: إنه تعمل أكثر، إنه تصر على إنه توفر لهم احتياجاتهم وتأمن لهم حياتهم.
1: طبعاً. وبالذات بالعراق.
0: بالعراق صح.
1: لأنه بغير دول خلينا نقول يعني أكو تأمين صحي، أكو تعليم صحيح، أكو.
0: زين. بصراحة الأبوة سحبت منك الراحة النفسية

0: لا مو لهالدرجة يعني،
1: زين.
0: ولكن مثلك المسؤولية زادت.
1: أي
0: يعني غصبا مع الشخص لازم يروح يحفر بالصخر حتى يسوي لهم كل شيء.
1: كلش صح.
0: أي وأنا بالنسبة لي كزواج يعني كشريكة حياتي راح شوية أخلي أجملها أكثر بعد، واللي يأخذ علوية باشير الندمي.
1: الله الله يحفظها إلك إن شاء الله.
0: الله يسلمك. الله يخليك.
1: تحيات وفيرة إلها وإلك، والله يديمك خيمة على هالبيت ويرزقك من حيث لا تحتسب.
0: الله يحفظك ويسمعك
1: إن شاء الله على وجوههم، على يقول لك الطفل يجيب رزقة وياه.
0: طبعا
1: أي، فإن شاء الله يقدرك رب العالمين على تربيتهم ودلالهم وكبرهم إن شاء الله ويعوضوك.
0: آمين يا رب. تسلمين
1: أستاذ محمد الحلفي الإعلامي الغالي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في بانجور، حياك الله.
0: الله يسلمك.
1: يا هلا بالطيب. أحبابي عندي مشاركة من يعني على الواتساب من أبو عبد الله الغالي. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: صباح الخير ستبان الجميلة الطيبة الراقية الأصيلة.
1: الله يبارك.
2: صباح الخير مخرج الجميل المؤدب الراقي أستاذ وسام. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد. أول شيء ست نقول اللهم يا رب حق محمد وآل بيت محمد أن يرزق كل محروم الذرية الصالحة. أي والله
1: آمين.
2: ورب العالمين شيء يقول في الكتاب الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فأحمد الله والشكر لله أن رب العالمين رزقنا 4 بنات نعمة بركة
1: ما شاء
2: جميلات.
1: الله.
2: شوف ست احنا تعلمنا من احنا وصغار، تعلمنا على الصبح من تقعد تقبل عيدي ورجل أبوك وأمك ومن ترجع من المدرسة أو الشغل كذلك أو قبل ما تنام كذا. والله يا ست بدون بدون بدون تعلوم شافونا احنا نسوي هيك ويابانا قام يسوون نفس الحالة، والحمد لله على كل حال. وربي يحفظكم جاه محمد وآل محمد. وستبان بهاي الفاجعة، أنا فاجعة أسميها، أقول الله يرحم كل شهدائنا. يقول رب العباد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله يا سيد غصة غصة في قلوبنا. سأل الله أن يصبر كل أم كل زوجة إن شاء الله.
1: يعني
2: أن يرحمهم برحمة التي وسعت كل شيء. أنا أعتذر.
1: أولا أشكرك لرأيك بموضوع الحلقة أبو عبد الله، وثانيا يعني بوركت جزاك الله ألف خير في لذكرك لشهداء العراق. يعني هذا المشهد اللي يعيد إلى الأذهان حجم الثمن اللي يدفعوه العراقيين. كل ما تصاعدت التوترات والصراعات على هالأرض اللي الله أعلم ما هو سرها. عائلات تفجع، أرواح تزهق، ويبقى المواطن العراقي هو المتضرر الأول في أي مواجهة عسكرية. رحم الله الشهداء الأبطال والشفاء العاجل للجرحى، ونسأل الله أن يحفظ العراق وأهله وأن تجنب البلاد إن صح التعبير مزيدا من العنف والتصعيد، وأن يلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان. آمين يا رب العالمين. نعود إلى موضوعنا. يعني أحبابي، من تصير أب وتصيرين أم تتغير أمام الناس، يعني نتغير بيننا وبين نفسنا وبيننا وبين الناس، تصير عندنا مخاوف جديدة، أحلام جديدة، ممكن أحيانا تصير أب تصير طموح أكثر، يعني تترتب أمورك لأنه أنت تشتغل، ممكن تكون عندك أولويات ما كانت تخطر على بالك أساسا. يعني عموما نأخذ آراء أكثر في هذا الموضوع، ومعي الآن اتصال. مرحبا.
3: ألو، مرحبا.
1: يا هلا.
3: هلا ستبان.
1: هلا وحبيبتي.
3: هلا وشلونك؟
1: هلا يا قلبي.
3: هلا وعيني.
1: ست شهد
3: وضعت اليوم. نعم
1: شهد.
3: شذا الطائي.
1: نعم أهلا وسهلا. نعم. حبيبتي.
3: حبيبتي الله يسلمك.
1: أهلا أستاذة شذا الطيبة.
3: الله يخليك حبيبتي. الموضوع كلش حلو بس ممكن نشوفه من جانب آخر.
1: طيب.
3: يعني صح، هو الاقتران والزواج يغير من حياة الفتاة ومن حياة الرجل.
1: زين.
3: يصير عندهم مسؤوليات ويصير عندهم تطلعات جديدة وخوف على الحياة الجديدة وكل شيء، يعني يريدون يهيئون ظرف مناسب لهاي العائلة اللي حيبنوها.
1: نعم.
3: لكن بالجانب الثاني لما الله يرزقهم ذرية، يعني الذرية احنا حسب ما نقول بالعامية هي زرع، وتمام؟
1: أكيد
3: زرع هي، بس قد ما تعتنين بهذا الزرع قد ما يعطيك نتاج طيب.
1: صح.
3: فلازم هذا الطفل، صح، انت حتوفري له حياه، بالمقابل يعني تهتمين برعايته وبتربيته.
1: صح.
3: صحيحه.
1: صح.
3: حتى يعكس عليك، هو يعكس عليك حنانه، يعكس عليك تواصله وياك ام كاب.
1: نعم.
3: تمام.
1: صح.
3: يعلموه على الصدق، يعلموه على الامانه، يعلموه على الإحاطة بكل الأمور بشكل سليم. يعني إحنا أذكر بالحياة، يعني صح الوالد والوالدة ربونا وهذا، لكن أكو من علمنا أيضا، العمام، البيبي، المجتمع، المدرسة، علمونا طلعونا يعني ناس إن شاء الله نقول صالحين
1: إن شاء الله.
3: فهذا حيغير في نفسية الأب والأم لما يشوفون نتاج تربيتهم ورعايتهم لهذا الطفل، رح يعكس عليهم حياة أحلى، ورح يزيد من خوفهم حتى يهيئون الجو المناسب.
1: طيب يعني تعتقدين أنه الأطفال يعني يجلبون السعادة أكثر لو المسؤولية أكثر؟
3: طبعا هي مسؤولية بالدرجة الأولى. يعني انت اول ما يجي الطفل وهو صغير بعده تخافين تلزميه، تخافين تشيليه.
1: صح.
3: كل شيء هوايه امور تحسين بها، مسؤوليه صارت عليك.
1: صح، كلش صح.
3: بس بعدين تتعلمين مره مرتين ثلاثه تصير مو سهله.
1: صح. نورتيني. طبعا. حبيبتي استاذه شذا، شكرا للطله الرائعه. حبيبتي قلبي.
3: الله يسلمك قلبي، شكرا،
1: كل التقدير، حياك الله.
3: الله يحفظك. الله يسلمك.
1: اهلا اهلا. ناخذ اتصال بعد. بانجور.
4: صباح الخير شكون.
1: صباح الورود.
4: تحياتي لكم الكادر المخرج.
1: حياك الله، من وياي؟
4: مصطفى من العبار.
1: اهلا اخونا الطيب استاذ مصطفى.
4: الله يخليك ست. بالنسبه لموضوعنا يعني طبعا انا عشان من وجهه نظري، يعني
1: طبعا
4: من جاني طفل الحمد لله رب العالمين، حسيت انه ايش قد كانوا هن يخافون علينا، قد كانوا هن يحبونه،
1: اي
4: ايش قد اختلفنا وياهم بمواضيع مثل المراهقين وهاي اريده وهاي ما اريده وهاي، يعني هسه عرفنا اللي تغير عندي، عرفت انه جد كانت امي تخاف علي او ابوي. ليش تعلمني الصبر والخوف؟
1: صح، زين
4: صبر لازم تصبر على وايد امور يعني على شغلك على رفقك تتحمل مشاكل تصير والخوف تظل خايف عليهم من برد الشتاء ومن حر الصيف من المستقبل من كل شيء.
1: زين تعتقد الانسان الناجح هو اللي يكون اب ناجح او ام ناجحه؟
4: شو نسيت اعتقد الانسان الناجح
1: النجاح هو ان تكون اب ناجح.
4: اي نجاح الناجح اب ناجح اني انا حياتي
1: هو من هو الاب الناجح برايك
4: اللي يربي تربية صحيحة. نجاح مو بس نجاح الفلوس ولا الدراسة ولا العمل.
1: نعم.
4: يعني هواية من ماكو طلعوا صاروا دكاترة وصاروا مهندسين هم ما عندهم يعني كانت ظروفهم مادية تعبانة.
1: صحيح.
4: فالنجاح إنه التربية يعني اليوم من الشخص يشوفك الله يرحم اللي ربوك.
1: أي.
4: إيش كبرها هاي.
1: طبعاً. طبعاً.
4: وصحيت.
1: أي والله.
4: النجاح إنه نجاح أهلنا الحمد لله رب العالمين الله يرحم اللي راحة ويحفظ الباقين نجاحهم إنه الحمد لله عرفوا شلون يربونه وإن شاء الله على نهجهم ربي أطفالنا.
1: إن شاء الله تعالى إن شاء الله يعينك على تربيتهم تربية صالحة. وأنا أؤمن بالجذور الطيبة والأصيلة وأنتم أصلاء أخي مصطفى بارك الله بكم وبذراريكم
4: إن شاء الله نرزق كل محروم الذرية الصالحة
1: اللهم آمين يا رب العالمين إن شاء الله.
4: طبعا سعيد سمع صوت التبان
1: والله يعني اللي سعيد
4: كل العراق
1: الله يخليك
4: العراق يعني يوميا إحنا لازم تبان على البرنامج بارك طبعا
1: يا عيوني أعتز وأتشرف بمحبتك أخوي الغالي شكرا جزيلا بارك الله بكم وبذراريكم إن شاء الله وسالمين غانمين شكرا جزيلا أخي مصطفى من الأنبار متواصلين معكم أحبابي وبانجور وما بين أنك كنت غير أب والآن أب شنو اللي تغير؟

0: صباح الخير عليكم وعلى أولادكم. أحياناً يعني ناس تتزوج ويخلفون أطفال ولكن هم يبقون أطفال، يعني غير ملتزمين بأطفالهم. يعني يقول لك أساني مال أخلف، أني مال يصير عندي أولاد، هواني أريد واحد يربيني. أي هيجي يعني، لأنه هو مو قد المسؤولية. فأعان الله الأطفال اللي أولادهم من يعني يجون يلقون أبائهم أو أمهاتهم من هذا النوع. يعني هذه اللي متأكل طفلها، يعني تقعد وياه علم على السفرة، ما تخلي بحلق بينها لقمة تاكل هي. لا إله إلا الله. طيب ناخذ اتصالات أكثر وأراء أكثر. أنت توكل ابنك. السلام عليكم.
1: صباح الخير ست مرام.
0: صباح الورود.
1: أنا أب جديد، ما صار لي يمكن 5 أشهر أو 6 أشهر يعني بالضبط.
0: يا صلاة النبي.
1: أول ولد.
0: أهلاً أهلاً عبد الله التكريتي، حياك الله.
1: الله يسلمك. الله يسلمك ستبان.
0: يا
1: والله ستبان موضوعك اليوم للحلقة يعني كلش مشوق.
0: شكراً.
1: يعني واحد من الله يوسط الطفل سبحان الله يحس ملك الدنيا وما بيها.
0: الله زين.
1: أيوة والله. وتنويه هسه الموضوع أنت هم طرحتي، قلتي أكو أشخاص يعني عندهم الولد يجي شلون يجي عبء. طب الفتره وهي صديق صاعد بالسياره، هو منفصل عن زوجته، فقابلت زوجته يعني ردها رد يعني انا باليمي هيجي حسيت بنفرته.
0: اي
1: قالها ان شاء الله تتودي جهنم. لا اله الا الله. صفيت يعني على رد مالته. زين هو من هو طالع من القلب، شلون هيك رد ما اعرف. سبحان الله.
0: لا اله الا الله.
1: كنت قبل يعني قبل الطفل كنت سفر طلعة راحة جاية، بس سبحان الله من صار الطفل كل شيء اختلف.
0: طبعا الآن يعني هذه المسؤولية. شوف هو أنا أؤمن بجزئية الشعور بالمسؤولية، يعني أنت تشعر بمسؤولية وجود إنسان اللي هي شريكة حياتك، ومسؤولية القلب الثالث اللي يجي اللي هو الطفل. زين إش قد تغيرت علاقتك بأهلك بعد ما صرت أب؟ فهمت تعبهم أكثر أستاذ عبد الله؟
1: علاقتي صارت ويا أهلي مشاكل أكثر على مود الطفل، هم يريدون وأنا أريد.
0: يهي طبعاً.
1: والدتي تقول لي شو بعدك من نجاة الطفل، قلت لها تجينا هواية.
0: أيه.
1: وهم سفر بين بغداد وهنا يعني يجون يمني، فمن يجون يقولوا لي ليش ما تجي يمنا هواية؟ فتدري يعني انشغال الحياة
0: طبعاً
1: وشغلات يعني هنا بالخارج يمكن نختلف عن بغداد بسبب الوقت. هم
0: أكيد صح
1: لهذا السبب. أي نعم. بس لا العلاقة يعني بالأهل تكون أقوى، وبنفس الوقت تحسين بمسؤولية الأهل قبل وخوفهم عليك.
0: صح.
1: شلون كانت تحسين بيها فعلا يعني.
0: كلش صح.
1: مو بس كلام، لأن احنا حاسين الصراحة كنا حاسين بيها بس كلام، نحس بحبهم وخوفهم، بس من يا الله يرزق كل شخص الطفل لا يحسها بإحساس كامل.
0: كلش
1: والله
0: صح.
1: والله يكتب كل شخص محروم من الدعية الدعية، وأهم شيء أهم من الدعية الدعية الصالحة.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
1: آمين.
0: أستاذ عبد الله التكريتي نورت يا عيني، الله يحفظ لك عائلتك الحلوة.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: وبوركت من أب يعني محترم ويحب عائلته. وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا.
0: أهلا يا طيب. يعني يمكن كل شخص يسمعنا عنده قصة مختلفة طبعا، بس أكيد كل أب وأم مروا بلحظة حسوا بيها أنه حياتهم انقسمت قسمين، قسم قبل الطفل والقسم الآخر بعد الطفل. شنو الفرق بين القسمين؟ يعني هذا الشفت الأول أنت كنت ما عندك طفل، مسؤولية أقل، عايش لنفسك ممكن، بعدين إجى الطفل، صارت مسؤولية إنسان جديد، إنسان يحتم عليك أنه تكون لطيف وهادئ، ما تصيح، ما تغلط، لأنه هذا شنو لاقطة زين، ما تيأس، ما تتكاسل، ما تتقاعس، ما تتنرفز يعني هواية، وتكون بابا اللطيف زين. عموما راح نسولف أكثر وأكثر إن شاء الله أحبابي من خلال اتصالاتكم أو مسجاتكم في هذا الموضوع، بس بعد البريك انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. كل ألف دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM إذاعتك.

يسعد أوقاتكم بكل خير أحبتي، صباح الفل والرزق والسلام عليكم، وإن شاء الله يجعل هذا اليوم كل خير وبركة على كل السامعين. أهلا بكم في الفال والأحوال لهذا اليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. برج الحمل، بالعمل تنجح اليوم في ترتيب أولوياتك وإنهاء الكثير من المهام المؤجلة، ما يمنحك وقت للاستمتاع بحياتك الاجتماعية. ممكن تحمل لك الفترة المقبلة فرصة أو مفاجأة مهنية إيجابية فيما يخص إلى مراجعة قرار اتخذ مؤخرا في علاقتك العاطفية. تراجع عن

أو ما تمنح الاهتمام الكافي. لذا حاول تخصيص وقت أكبر للحوار والتقارب والتفاهم بينكم. صحتك، اهتم براحتك النفسية وتجنب الضغوط الناتجة عن كثرة التفكير أو المشاكل العائلية. برج الجوزاء عملياً تظهر أمامك أفكار ومشاريع جديدة تحمل لك فرص للتطور، وقد تحصل على أخبار مفرحة تساعدك على شعور بالتقدم والنجاح. عفونا من العمل، عفونا من الحب، ماكو فلوس ماكو فلوس ماكو فلوس، عفو الجوزاء.

لا لا تعالوا نكمل البرج. جوزائيين، بالنسبة للحب تمر العلاقة العاطفية اللي أنتوا بيها بفترة من الفتور، وقد تحتاج إلى بذل جهد أكبر لإعادة الحماس والتواصل مع الشريك. يمكن اثنينكم ما ماخذين راتب، يمكن عساها بختهم وبحظهم. ذول اللي يفرقون بين الأحباب، شفتوا الفلوس أهم شيء، حسون شيل النون. مع أنه الدولة أنطت قسم وبقت قسم، يمكن وبين القسم والقسم ضاع العمر والرسم. وانت ما تدري. يا بنط فلوس للعالم، خلي تعيش حياتها هنية، خلي تعيش علاقاتهم الأسرية والعاطفية بهدوء، لأن الإنسان يتوتر إذا ما عنده فلوس، الإنسان يبدي يسوي مشاكل إذا ما عنده فلوس، الإنسان يبدي جلده يحك من ما عنده فلوس. زين، يعني يا ريت التصرف عاجل، يعني تصرف عاجل، تنطون لكل ذي حق حقه. شكرا. أما الصحة يا جوزاء، النزهات والوقت مع العائلة تساعدك على تحسين مزاجك، بس ماكو فلوس. برج السرطان، بالعمل قد تواجه بعض التحديات أو العقبات في العمل، لكن هدوءك وقدرتك على اتخاذ القرارات المناسبة يساعدانك على تجاوزها. بالحب، تحمل الفترة المقبلة تطورات إيجابية في العلاقة، ممكن تشعر بمزيد من التقارب والاستقرار مع الشريك. صحياً، انتبه للعصبيتك وحاول السيطرة على التوتر، الحالة النفسية تؤثر على طاقتك اليومية. برج الأسد، العمل تزداد بمسؤوليتك اليوم، وأنت قادر على التعامل معها بجدارة. لا تتردد في الاستماع إلى النصائح المفيدة من الأشخاص. بالحب، تحتاج إلى الابتعاد عن العناد وإظهار المزيد من المرونة للحفاظ على قوة العلاقة. وفي الصحة، حاول تحسين مزاجك من خلال ممارسة هواياتك المفضلة، قراءة، كتابة، اهتمام براحتك النفسية وبس. برج العذراء، العمل يقول لك ركز على واجباتك ولا تسمح للقلق أو التفكير الزايد بالتأثير على إنتاجيتك. بالحب، الغيرة الزايدة والخوف على الشريك ممكن يسببون توتر في العلاقة، لذا كن أكثر صراحة وهدوء في التعبير عن مشاعرك. وفي الصحة، اهتم بنظامك الغذائي وأكثر من تناول الفواكه خضروات، مارس رياضة بانتظام، سوي لك سالفة وبس قاعد ولازم الموبايل. استنى يا عذراء، اجى الميزان، ده انت أرحم. بالعمل، قد تواجه بعض العراقيل التي تؤثر على تركيزك، لكن التعامل بهدوء يساعدك على تجاوزها. بالحب، تولي علاقتك بالشريك اهتمام كبير وتسعى لإنهاء أي خلاف، وقد تصل إلى حل يرضي الطرفين بعد بذل بعض الجهد. بالصحة، تجنب التفكير المستمر بالمشاكل حتى ما تأثر على طاقتك وحالتك النفسية. ب
برج العقرب في العمل تحاول تجنب بعض النقاشات في العمل، لكن من الأفضل مواجهة الأمور بحكمة وإنجاز المهام المؤجلة بدل تأجيلها. بالحب حاول التخلص من الطاقة السلبية كثرة الشكوك حتى تحافظ على علاقتك القريبة. وفي الصحة اهتم بصحتك النفسية وامنح نفسك وقت للراحة والخروج من الضغوط.

إلى برج القوس بالعمل، قد تكون أمام قرارات مهمة تحمل فرص لتغيير إيجابي في حياتك المهنية، بس فكر جيدا قبل اتخاذ الخطوات الكبيرة. بالحب تحتاج إلى تحقيق توازن بين مسؤولياتك وحياتك الشخصية حتى ما تأثر الضغوط على علاقاتك أو تتداخل الأمور مع بعضها. بالصحة احصل على ساعات نوم كافية، فالراحة ضرورية للحفاظ على نشاطك وتركيزك. برج الجدي، عمليا تمسك بقراراتك التي اتخذتها بعد تفكير جيد. احذر من الأشخاص اللي يحاولون التأثير على خطواتك المهنية. وبالحب ممكن تمر بلحظة من خيبة الأمل بسبب اكتشاف أمر غير متوقع. أكيد خانك، لكن الحكمة تساعدك على التعامل مع الموقف. والله ما نصحك تتعامل بحكمة، بالعكس هيك أمور تهور. بالصحة حافظ على توازنك النفسي ولا تحمل نفسك ضغوط إضافية. البيكا فيك يا برج الجديد. برج الدلو، بالعمل تتميز بأفكارك الجديدة وتحظى بتقدير المسؤولين عند طرح حلول مبتكرة. ثقتك بنفسك تساعدك على النجاح. بالحب تغييرات كثيرة تحدث حولك، وممكن تكتشف أنه كلها تصب في مصلحتك رغم مخاوفك الأولى من هذه المرحلة. بالصحة حاول التعامل مع القلق بطريقة إيجابية وامنح نفسك وقت للاسترخاء. أخيراً برج الحوت، بالعمل تتمكن من تجاوز تحديات سابقة وإثبات قدراتك على التعامل مع الظروف الصعبة، وقد تحسم أمر كان يشغل تفكيرك هواية. بالحب ابتعد عن تأثير كلام الآخرين على علاقاتك أو علاقتك، وركز على الثقة والتفاهم مع الشريك. وصحتك حافظ على هدوءك، اتجنب الضغوط النفسية اللي ممكن تأثر على نشاطك وعلى طاقتك. والله أعلم.

صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم، أهلا في عالمسموع. نتفق جميعاً على إنه القرآن الكريم كل الآيات اللي موجودة به هي عظيمة بمعناها، هي دواء، هي حكمة، هي قانون، هي طاقة، هي إلى آخره. لكن أكو آية عظيمة بمعناها تقول بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها من دون الله كاشفة، صدق الله العلي العظيم. يعني شلون؟ يعني مهما تعقدت الأمور يا عزيزي، ومهما انسدت الأبواب بوجهك، ومهما طال الانتظار، يبقى الفرج الحقيقي بيد من؟ بيد الله وحده.

يعني صدقا مرات الإنسان يحس الدنيا كلها صارت ضده، ما إلى أحد، يركض من باب الباب يدور حل عند هذا وواسطة عند ذاك وأمل عند غيره، وبالنهاية يكتشف إنه القلب ما يهدى إلا من يرجع لله جل وعلا. يعني شوفه يصلي ركعتين يرتاح. هذه الآية اللي ذكرتها لكم بالتحديد أحبابي تعلمنا درس عظيم، إنه مو كل عقدة يحلها إنسان، مو كل دمعة يمسحها قريب، مو كل وجع يقدر الطبيب يعالجه، أكو أشياء ما إلها كاشفة إلا الله. لذلك لا تبتعد عن الله مهما تأخذك الحياة، إذا ضاق رزقك، إذا ظلمك أحد، إذا تعبت من مرض، إذا الدنيا كسرت خاطرك، إذا انتظرت خبر يغير حياتك، تذكر ليس لها من دون الله كاشفة. لا تربط قلبك بالأسباب أكثر من رب الأسباب. خذ بالأسباب، اشتغل، اجتهد، اسعى، لكن خلي يقينك بالله أكبر من خوفك من الظروف. أجمل شعور يمر بي الإنسان من يقول يا رب، يا رب ما بقى أحد ألتفت لغيرك، ما عندي غيرك بعد. هنا يبدي شنو؟ وكأنك سويت تاتش على زر الاطمئنان، لأنك سويت سلمت أمرك لمن إذا أراد شيء قال له كن فيكون. وأحيانا خلي أذكركم أنه الله يأخر الفرج، مو لأنه ناسيك، لكن حتى يعلمك أنه القوة مو بالناس ولا بالفلوس ولا بالمناصب. القوة الحقيقية أن يكون الله وياك. إذا مر عليك يوم ثقيل أو حسيت الحياة حملها صار أكبر من طاقتك، لا تخلي اليأس يدخل لقلبك، ردتها بقلب حاضر قبل لسانك، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، بينك وبين نفسك. لأن اللي كشف الضر عن أيوب عليه السلام وفرج كرب يونس في بطن الحوت ورد يوسف الأبوه قادر على أن يبدل حالك في لحظة أو جزء من اللحظة إذا شاء. أحبابي أستغرب، لا تبتعدون عنه، خلوا قلوبكم معلقة بالله، احسنوا الظن بي دائما. ما خاب قلب قال يا رب، ولا ضاع إنسان جعل ثقته بالله قبل كل شيء. وهذا وعد، صدقني ينكشف ضرك وتروح الأزمة ويفرح قلبك، والأيام الجاية راح تخليك تضحك على هذه الأيام. الله يجعل أيامكم كلها طمأنينة ويكشف عنكم كل هم ويفتح لكم من أبواب رحمته وفرجه ما لا يخطر على بالكم وبال إنسان. قولوا يا الله.

على الصفحة الأولى من الصباح 209 دعاوى للاتجار بالبشر خلال حزيران، موجة إدانات واسعة لاستهداف مقار للحشد ودعوات لتحييد البلاد عن الصراعات. العراق يتحرك أمميا لتوثيق الاعتداء الجوي. إشراك القطاع الخاص بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية، توجه لملاحقة كبار الفاسدين وأموالهم بالخارج، حراك نيابي لتأمين تخصيصات الوجبة السابعة، ومساع لرفع الإعانة الاجتماعية إلى 250 ألفا. في الصفحات الداخلية من الصباح، آمدي والمالكي يؤكدان ضرورة اعتماد الحوار بين القيادات الوطنية، والبرلمان يتبنى مشروعا لإنهاء المدارس الكرفانية. رئيسا البرلمان والمساءلة يبحثان خطط تطوير الهيئة، ومساع ذكرت مطالبات بمراجعة هدر الأموال في السنوات السابقة، والنزاهة النيابية تحث على ملاحقة كبار الفاسدين. أيضا في الصباح، مجلس الأمن الوطني يتخذ حزمة إجراءات لحفظ السيادة الوطنية. العراق يدين العدوان الإجرامي على مقر الحشد الشعبي. في الصفحات الأخرى أيضا، وتحديدا في صفحة الإنفوغراف، النهر الثالث طريق التنمية، المسار الجغرافي والامتداد والبنية التحتية المزدوجة والأهمية اللوجستية والزمنية. في صفحة محليات، نشر مفارس طبية ومستشفيات ميدانية والكهرباء تؤمن الطاقة لخمسة عشر ألف موكب، استنفار شامل لمواكبة ذروة التوافد المليوني إلى كربلاء، والغانمي يناقش مع محافظي كربلاء التعاون المشترك، اتفاقيات مع لبنان وأوزبكستان لتعزيز النقل البري، وإشراك القطاع الخاص بمبادرة المليون أرض سكنية. ننتقل معكم مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق إنذار جيم حتى إشعار آخر في العراق استعدادا للأربعينية. علق زيارته إلى الرياض وعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني. الزيدي: سأوثق القصف في نيويورك، لا تفسدوا خطة الإصلاح وحصر السلاح. عدته انتهاكا صارخا لسيادة العراق. رئاسة الجمهورية تدين قصف مقرات الحشد الشعبي، والصدر: العراق بحاجة إلى السلام وكفى حروبا استنزفت مقدراته. الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم لقرعة الحج ولم الشمل. الداخلية تضبط شبكة دولية لتجارة المخدرات عبر منفذ عرعر. القضاء يكشف عن إحصائية جرائم الاتجار بالبشر والانتحار. وروسيا تواسي العراق بعد قصف مقرات الحشد الشعبي. إلى أوروبا عبر مرفأ بانياس، سوريا تنقل أكثر من 2 مليون طن من زيت الوقود العراقي. وبينهم والي الأنبار، الحكم بإعدام 6 إرهابيين شنقا. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق: محافظ بغداد لا قطوعات خلال الزيارة الأربعينية، والخطة الأمنية ترتكز على الجهد الاستخباري.

وتكامل الجهد الخدمي. النقل البحري تستقبل أولى رحلات العبارات القادمة بزائري الأربعينية من ميناء خرمشهر الإيراني. مدينة الطب تشارك بخطة الإسناد الطبي الطارئ بمناسبة الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام، تذبذب أسعار الذهب وسط ارتفاع الدولار قليلاً في بغداد وأربيل. المدير العام لشركة الحفر العراقية يستقبل وفداً من شركة هوسل لبحث إمكانية التعاون المشترك. ومناخياً أجواء العراق تقترب من حاجز 50 مئوية. انتهت هذه المطالعة السريعة في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. بانجور يستمر حتى العاشرة.

0: خبزة حارة خبزة باردة، بس أنت المهم راسك بارد، أنت راسك يبردان يعرف شون، يعني هو إحنا روسنا شون تبرد. ديك الشغلات هاي الورقية الفلوس اللي سبحان الله اللي انجعلت إنه تهدي النفوس هي صارت. والله هسا اي مشكله، هسا شوفوا اثنين يتعاركون بالشارع ديت مال خون، روح مثلا قل له تعال تعال هاي 50,000 وقعت منك، تشوفه والله العظيم شوفوا شلون راح يهدى ويبرد ويقول كي هاي مالته وكذب مو مالته ويضرب عنده 50,000 اصلا. زين فتهدي النفوس، الفلوس تهدي النفوس. هسا ما علينا، كتبوا لنا شنو اللفة هسا ما لفت شنو؟
1: لفت فلوس.
0: هلا واتساب، هلا ولومي، بونجور بالخيرات والمسرات أحلى وأجمل وسام وبان. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس لها من دون الله كاشفة، لا يزيل الشدائد والبلاء إلا الله الواحد القهار. ونعم بالله يا حبيبتي، وإن شاء الله يكشف ضر كل إنسان متضرر مهموم محتاج لفتة إلهية من الكريم، وإن شاء الله الفرج الجميع. إلى حسين الشيباني، هلا والله أبو علي.
2: صباح الخير على الستبان الغالية، صباح الخير على الكادر والمخرج والمستمعين. أكثر من اللازم يعني بعد ما تزوجت وخاصة بعد ما صار عندي أولاد، طبعا واحد يخاف على ابنه أو على بنته، هذا شيء فطري عند الإنسان. بالتالي أكو أشياء إحنا ما نقدر نتحكم بيها، مثلا القلق والخوف والتوتر. يعني أنت مثلا ابنك هو عزمة ملكي، من تشوفين فد شيء يهدد أمنه أو سلامته أكيد راح يعني يظل بالك عليه وتبقين في قلق مستمر، هذا الشيء فطري عند الإنسان. بعض الآباء أو بعض الأمهات إحنا نقول عليهم دولة مو طبيعيين، هذول ما يديرون بال، اللي عارفين أولادهم بالشارع يتسولون أو غير شيء أو يمارسون غير أمور، هذول احنا منا علاقه بهم. احنا قاعد نحكي على الناس الطبيعيين، الاب الطبيعي والام الطبيعيه، هذول تتربوا عندهم فكره القلق والخوف والتوتر الى ان يكبر الابن، وحتى اذا حتى اذا الابن تزوج يبقى القلق ترى مستمر، لان هذا شيء فطري عند الانسان. تحياتي إليك صباح.
0: حياك الله العزيز حسين الشيباني. نقطة مهمة ذكرت، نقطة مهمة ذكرتها، إنه حتى ذا كبر الطفل يكبر هم وياه، يقولون هم يعني تبقى تفكر هذا شون بيشون بحياته، شون راح يقود حياته، شون يخلف، شون يدير باله على ابنه، وهلما جرى. تحياتي إليك وشكرا المشاركة الحلوة كالعادة. حربي رجع تيك توك، ليش أسوي لي شغلة مو زينة؟ أنا مو كل وقتي بالسيارة، ليش تخلوني أتخذ إجراء؟ كيف الحال؟ يراد اسوي لك لفه، شو تريد لفه عروق لو كبوه؟ بس حربين الغالي احمد بعث لنا فويس، هلا والله.
3: صباح الخير والعافيه على الجميع، شلون استقبال اخبارك؟ استقبال طبعا موضوعك حلو، موضوعك التربية تعكس البيئة كلها اللي راح يجي بيها الطفل. مثلا الأب الأم الأهل العمام الخوال. إذا البيئة دائرة ما دائرة تكون صالحة راح يطلع شخص صالح أو بنية صالحة، وإذا البيئة تعبانة راح يطلع تعبان. فالحمد لله والشكر احنا تربينا وتعلمنا وكبرنا، بس شفنا الاهل شيء مهم، يعني مو شخص واحد، مو مثلا الام وحدها السيطرة، لا، المجتمع اللي حولك اذا زين راح يكونون كلهم زينين. شكرا لكم.
0: شكرا لك استاذ حربي ونورت، وان شاء الله الله يحفظه ويحفظك لهم واللي يفارقكم يا رب. بس علم الاعتماد على نفسه، علمه على الاقل خلي ياكل هو بايده. فالافتحيه لك والعائله الكريمه، والى عباس الحمداني الله اسعد الله صباحكم بتاج الصحه ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. صباح الخير يا هلا وصباحك نوير. أبو مصطفى صباح الخيرات والمسرات، صباح النور والسرور ستبان والمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. قال الإمام علي عليه السلام 3 بـ3: من صدق لسانه زكى عمله، من حسن نيته زاد الله برزقه، ومن حسن بره بأهله زاد الله بعمره. حسنت، صدق أبا الحسن. الباشق يقول عندما كنت تمرض وأنت صغير وكان يسألك الطبيب مما تشكو، كنت تنظر لأمك وتتركها تجيب عنك لأنك كنت تعلم أنها تشعر بما تشعر به أنت، فلا تخذلها عندما تكبر. الله الله، نعم نعم صحيح. وحيد الدليمي أبو ليوسي باثنا فويس.
4: بونجور ستفاني الغالية، صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية عليك وعلى الأستاذ المخرج، وخميسكم فلة وناسة يا الروع. ستفان تحياتي لأختنا العزيزة ومشاهد اللي اتصلت قبل شوية، يعني والله حتى أنا انشلشت وياها، شلشتنا شلش، خاصة من هاي بنتها قالت تعالي ونقبل الخط
0: حبيبتي،
4: حتى الإسعاف الفوري قام يركض وراها، شلشة العالم ويا شلش. تحيات لك والمشاهد وصباحكم سعادة.
0: صباحك سعادة وهنم. وهواية أمهات كثير حريصات، يعني يصير عندها هوس فتشي أو فد وسواس، يكون عندها مو هوس لا وسواس، يكون عندها وسواس قهري وغيره وغيره، فهذا يهلك الأم، يهلكها وهي بعدها ما تشعر انه اللي دا تقدمه دا يشبع هذا الوسواس. يعني بس هي حقها، وصلتها رسالة تالي لي دا دا دا دا دا دا. يعني ليش هيجي؟ يعني حقها تعالي لي، لو واحد يدز بابا بس لك بابا بس احكي شبيك وينسد التليفون وينغلق، يعني بهالزمن هذا اللي يعني يختلف نوعا ما، مع انه اثق بالطيبين ما لينا بركة، بس حقها بصراحة. بس اكو امور ما تسوى، يعني ما تسوى ننشلش عليهم. انا استغرب اكو اولاد اشوفهم بالشارع مرات، اطفال يعني ابتدائية، ممكن سادس ابتدائي، ياخذون تاكسي يروحون الزيونة، يروحون للمنصور، يروحون العفو يأرقلون، يروحون يأكلون مثلا لفات بمكان، يفترون

شنو دادة وين انتي؟ خلي يصير رجال شنو؟ يا رجال ريحة الحليب بحلقة بعده. التيم ليش مستعجلة عليه تردي يسوي رجال؟

0: هي ما نلا ما شابعة تمن ومرقة أجلكم الله حافية تمشي ما نلا وكفشتها وهي وشعرها وأمها لاطشة شعرها أكسجين أصفر وهي بنية صغيرة. أنتوا ده تتخيلون الكاركتر اللي ده أحكي عليه شنو؟ زين هي الأمها شعرها برتقالي، كل واحدة شعرها برتقالي، هذه مو مشروع أم ناجحة والله العظيم، لأن هاي المفروض عندها عقل وما تصبغ هذا اللون. تصبغ قشمر عليها أم الصالون، هي أم الصالون صابغة كركمي، يعني تغير تقيسين هو الكركم شي طلع. أبو دلة، حيو أبو دلة الغالي، بونجور.
1: أحلى صباح وأحلى خميس وأحلى بونجور على عيون أختنا الغالية أم أمير ستبان الموسوي العلم،
0: الله يبارك
1: أستاذ وسام المخرج الغالي وجميع مستمعين ومستمعات داخل وخارج العراق. ستبان والله اتنغصت لكم بلفة مال عروق زين من ايد امهاتنا القديمات الله يرحمهن، واستكان شاي على الفحم يعدل المزاج. تحياتنا لكم اخوكم احمد ابو دلة.
0: والله والنعم والف عافية، وان شاء الله وقت سعيد ولطيف واكل ونمنميات هنية ان شاء الله عليك وعلى كل شخص معاك يا ابو دلة ذو النفس الطيبة. شكرا جزيلا لك. جلال صباح الخير على ستبان الغالية والمخرج المتألق وجميع المستمعين. هسه ما لفة من فلوس الجميلي. إيه شلون لافين لفة؟ شفتوا هاي اللي بدبات المي؟ والله عجبتني اللفة أنا مالتها. شلون قدروا؟ يعني هذا كان مشغل عمال يلفون، هو قاعد يلفن، هاي كله هو قاعد يلفن داخل لزمه. والله زين. لومي اسمع أطفالك بكل حب وكن لهم حليفا لا رقيب. أحسنتي، اسمعهم شنو يحجون، اسمعهم لأن ممكن يقولوا لك خطر كبير مرة وبيه، وخليك صديقة إلهم ناصر إلهم مو عدو مسلط. زين عبد الله أبو أيهم صباح الخير أخونا الذهب.
2: صباح الخير ستبان، تحياتي إليك للمستمعين، شلونك إن شاء الله بخير. والله هسه احنا طالعين بطريقنا للشمال اني ومأيهم وأيهم ومأيهم، اول مره تسمعك تقول ايش قد حبابه هاي البنيه
0: حبيبتي.
2: تحياتي الي ستبان والله يحفظكم ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك اخونا الغالي، وصباح الورد عليك وعلى عائلتك الحلوه، عاشت ايديكم احلى خطوه احلى خطوه، سنفروا بارواحكم. حبيبتي أمأيهم المحترمه الله يبارك بيك يا قلبي ويبارك بعائلتك، وأتمنى لكم أجواء رائعة بإذن الله تعالى، توصلون وترجعون بألف سلامة إن شاء الله. تحياتي لكم، وتحياتي أيضا لكم جميعا مستمعينا. لهنا انتهى وقت بانجور، إن شاء الله كانت حلقة نافعة لكم طيبة على نفوسكم وخواطركم ولحضراتكم. الأسبوع القادم تنتظرونا إن شاء الله وطلة بانجورية حلوة من استوديو الرشيد. في الختام تقبلوا تحيات بان الموسوي على الميكروفون ووسام ماجد على المكسر، من هنا من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي.

0: هي ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك
3: الله
2: يحفظك.
4: الرشيد FM معك طول اليوم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

أداء الحج الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. وزير النقل يوضح بشأن واقعة عدم التوقيع على مذكرة التفاهم القضائية في تركيا. النزاهة تضيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضبيب فارها ومبدأ. العمل تطالب بتضمين زيادة راتب المعين في موازنة العام المقبل. ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء القصر الشمالية. الحرس الثوري لاق مضيق هرمز مرهون بوقف التهديدات الأمريكية. ترامب: الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية. طقس العراق: ذي قار تسجل نصف درجة الغليان وأغلب المحافظات تقترب منها يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. رشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: هنسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة دارس شاغر.
1: الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

الرشيد أف أم، المود مودك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئاسة الجمهورية تدين القصف على مقرات الحشد، اعتداء مرفوض وانتهاك صارخ لسيادة العراق. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. قالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن رئاسة الجمهورية تدين القصف الذي استهدف مقر قوات الحشد الشعبي في عدد من المناطق والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المنتسبين وتعده اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي زيارة إلى مقر هيئة الحشد الشعبية، حيث التقى رئيس الهيئة وعددا من القيادات والمسؤولين الأمنيين فيها. واستمع الزيدي بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل بشأن الاعتداءات التي تعرض لها العراق والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات، كما وجه بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان علاجهم بما في ذلك نقلهم إلى خارج العراق إذا اقتضت حالتهم الصحية ذلك. قال رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي في بيان أن الاعتداء الذي استهدف مواقع تابعة للقوات العراقية الأمنية وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ومساسا بأمنه واستقراره وتجاوزا على مؤسسات الدولة الأمنية التي تؤدي واجباتها في حماية الوطن والدفاع عنه، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ سيادة العراق ومحاسبة المتورطين. أصدرت المقاومة الإسلامية بالعراق بيانا نفت فيه ضلوعها بأي استهداف طال السعودية ومنشآتها، وأعلنت في بيانها منح الجهات الحكومية التي طالبتها بنزع سلاحها مهلة أقصاها 23 من شهر صفر، وذلك لنرى ما هم فاعلون في مواجهة العدوان الأمريكي، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تواجه اختبارا ميدانيا حقيقيا لإثبات قدرتها على رد المعتدين والاقتصاص ممن سفك دماء الشهداء بدلا من رجال المقاومة. أخيرا أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت التهديدات الأمريكية بحركة الملاحة مستمرة، وتابع لن يسمح لغريب جاء من على بعد آلاف الكيلومترات بالتدخل وسيعاقب المعتدي في اليوم نفسه، مشددا على أن الدول التي تشارك في مساعدة المعتدي ستتلقى ردا قاسيا إذا لم تصحح سلوكها. وأشار إلى أن مضيق هرمز لن يكون قابلا لإعادة فتحه ما دامت تصريحات المسؤولين الأمريكيين المتغطرسة وتدخلاتهم بحركة الملاحة مستمرة، لافتا إلى أن التهديدات والتدخلات لن تؤدي إلا إلى جعل الأوضاع أكثر صعوبة وتعقيدا. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئاسة الجمهورية تدين القصف على مقرات الحشد، اعتداء مرفوض وانتهاك صارخ لسيادة العراق. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام. مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

تياغر مع عبير البياتي. بعد قليل. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيدة فم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراقي وسيادته. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلات النقل الجماعية. النزاهة تضيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية. مرور أربيل غلق طريق أربيل كركوك بسبب اندلاع حريق المستودعات. ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء قصر الشمالي. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي بتنفيذ اتفاق انسحاب التحالف الدولي في نهاية أيلول المقبل. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. باكستان المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. اليابان تعلن مأسرع 28 شخصا جراء زلزال كوماموتو. طقس العراق ذي قار تسجل نصف درجة الغليان وأغلب المحافظات تقترب منها يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أغاني وأكثر، أغاني وأكثر الرشيد أفهم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دا يسمعنا هسه على اثير موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالأعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا ويانا بالإخراج عمار كامل.

مو أقول لكم؟ والله عمار الخميس وجهه أحد، الأحد وجهه خميس، هاكو شو بسوي وجهي؟ ما يصعد مي وداعتكم بابا صدق شذي بس أنا ليش بالله أختم أسبوعي أختم أسبوعي بهذا الوجه ليش؟ والله العظيم أضحك لا أختم هسه أكيد تحية لكل اللي يسمعونا هسه عبر أثيرنا 91.5 FM. أتمنى لكم يوم حلو ولطيف، إن شاء الله تكونوا دائما بخير وبسلام. سؤال حبيبي.

سؤالي يقول طبعا للمتزوجين وطيب سؤال اللي سنجل، لان احنا عندنا مستمعين حتى اللي يقولون اذا احنا اسمنا متزوجين شو نصير اذا الزوج او الزوجة اختفوا من البيت بيوم كامل، شنو اول شيء راح تلاحظه اختفى من هذا البيت؟ اذا طبعا كل واحد راح يقول شيء اللي هو الله يجمع عنده شنو او اذا الزوج او الزوجة اختفوا من البيت يوم كامل، راحت لأهلها مثلا، شنو او انت رحت طلعت سافرت او يعني شنو اول شيء راح تلاحظه بانه هو اختفى من البيت؟ هاي واحدة. للغير متزوجين الام والاب خلينا نقول، لان دائما ما هي الام تركض ورا الشباب السناقل وتلملم اشياءهم او كذا او تنق عليهم هاي الامور يعني، فهم نفس الحاله اذا اختفت الوالده عوفوا الاب او خلونا هم الاب هذا الاب اللي ينق. فإذا اختفوا يوم كامل من البيت شنو أول شيء ممكن يختفي؟ يعني مدى أقصد كغراض، فاهميني أنتم مو؟ إن شاء الله تكون لا فاهميني متأكدة. إذا الزوج أو الزوجة اختفوا يوم كامل من البيت شنو أول شيء راح تلاحظ أنه اختفى؟ ونفس الحالة إذا كان يعني الأم والأب غير متزوجين. أرقامنا جاهزة لكم 0782-11-4115 و0780211-6117 آسيا سيل 0770-11-4115 وحي الله البيات أهلين يا سوسن على عناد العزال مو تبكي حالكم يا البارود.

0: واصلين أكيد وياكم. خلوني أعيد السؤال مرة ثانية اللي هو كلش صعب نظرية فيثاغورس كلش صعب. السؤال يقول لو اليوم الزوجة من أنتم من تودوها لأهلكم شنو أهلها سوري أو فيثاغورس فتوديها لأهلها أو أنت تسافر أو كذا خلي كل واحد يخابر. إذا كان رجل يقول لي إذا زوجته اختفى يعني طلعت من البيت راحت البيت أهلها خلي نقول يوم كامل اختفت سافرت طلعت ما أعرف مو اختفت يوم كامل فشنو أول شيء ممكن يختفي بالبيت تلاحظ أنه يعني أكو شيء ما موجود. وبنفس الحالة المرأة إذا اختفى الرجل من البيت شنو أول شيء ممكن أنه تلاحظين اختفاءه عندنا ألو ألو ألو
1: ألو مساء الخير
0: أهلين سيف
1: تحياتي يا عبيب
0: ده تسمع سيف ده تسمع
1: لا أسمع
0: الحمد لله تمام شلونك سيوف نصيل الراديو سيف نصيت لو تسمع لو تشوش علينا نصيل الراديو شوف شو صوتي لا لا بالبيت ها بالبيت حاطه بالصاله خلفتيه مو حاط صوتي على هيك شيء
1: بس اوكي
0: هسه تمام شلونك سيوف ايش اخبارك
1: والله الحمد لله تحياتي لكل المستمعين اكيد
0: شنو اخبارك تمام
1: لا تمام
0: زين يلا
1: اكيد
0: انت بما انك ما متزوج انت ما متزوج فلا تحكي لا تلعب بهاي الساحه عرفها ما متزوج
1: يلا نطيني سؤال اخر
0: والدتك
1: الله يرحمه
0: والدك
1: الله يرحمه
0: شلون الله يرحمهم طبعا اكيد زين من عندكم بالبيت هو المسؤول يعني اللي شويه ماشي كلامه خلينا نقول
1: يعني النساء
0: النساء والرجال انطيني عادي
1: يعني انا عايش انا واخويا زوجته واولاد يعني
0: اوكي خلينا نقول اذا زوجة اخوك راحت من البيت يوم كامل شنو اول شيء يختفي
1: والله ما اعرف يعني الايجابي لا سلبي
0: ما ادري انت يمك بعد كل من هذا ما لي علاقه حتى تقول عبير حكتنا ما لي علاقه
1: والله عبير
0: بما انه زوجة اخوك هي بالبيت وعايشه وياكم فبالتالي هي مسؤوله عن البيت بالتالي هي اللي تدقق على الاشياء بالتالي هي اللي فاهمني ف شنو اول شيء ممكن انه تلاحظه بالبيت يختفي اذا يعني زوجة اخوك راحت
1: شيء ايجابي يعني هي والاطفال يعني مثل هاي
0: خلينا نقول اللمه الصوت وكذا
1: الصوت شويه ويا الاطفال هاي السوالف يعني هاي اكثر شيء يعني والله تزعج الشخص يعني
0: هاي ما تفيدني ايجابي نجي على السلبي بلا زحمة عليك شنو هو
1: عبيد ما في شيء
0: كان كثير بحيث حرص اي
1: اقول لك لا تسوي مشاكل على الجو
0: لا تخاف ما تسمع ما تسمع يلا دحكي قول لي يلا شنو
1: النكد
0: تحكي على مرت اخوك تقول نكديه
1: يعني مرات
0: يعني هي هم داري رجلها والداري داري حماها والداري اطفالها وتقول عليها نكديه
1: شوف عبيد ترى هاي وقحات ترى معروف عليك انت النساء النكد الهويه مالك انت ترى عامه مو خصص شخص عن شخص لا انت سبحان الله الله خالق عندك هذا النكد
0: لا زاد يعني الملح وقف بعينك لا المداره وقفت بعينك لا غسل الهدوم وقف بعينك اكيد تغسل هدوم خطيه صار علي بعد شنو يعني مغسله دور يعني كبير هي لا اله الا الله سيف ايش يصير بالحاله
1: فقلت لك واقع حال شغله النكد موجوده عند كل النساء
0: زين
1: فاذا اختفت هاي الفتره النكد يروح
0: ماشي
1: اوكي
0: ومنو هي؟ خل اوجه لها رساله المرأة
1: والنور اي يعني في دين الاسم الثلاثي
0: لا أم منو ما قلت اسمها أنا قلت لك أم منو يعني ابنها كبير شو اسمه بنتها شو مدري
1: هو كل عاد هو أنا سميت على اسمي
0: أم فوقها هالقد ما تحبك المرة مسمية ابنها على اسم عمه وتقول عليها نكديه لا إله إلا الله بس شوف ايش يصير بالدين
1: ودا أقول لك أنت اليوم شوفي خميس ونهاية أسبوع وتسوي مشاكل على الجو
0: لا بس انا قابل هذا الوجه يبكي بوجهي اوكي تحياتي لك، اكيد نورتنا سيف، انا كل اشكرك.
1: اسبوع حلو عليكم وخميسكم حلو
0: للجميع يا رب ان شاء الله. شكرا لك، باي باي. اتصال اخر. الو،
2: مساء الخير.
0: اهلا،
2: تحياتي للاستاذير، تحياتي مخرج قادر جميع.
0: شلونك محمد؟
2: خير الله يسلمك.
0: انت السؤال يتفرع الى فرعين.
2: منو محمد؟
0: انت السؤال لك يتفرع الى فرعين.
2: ليش يا
0: هسه اقول لك ليش؟ لان انت عايش ويا زوجتك اكيد موجوده ووالدتك.
2: نعم.
0: فالسؤال الاول، لو يعني الوالده طلعت من البيت يوم كامل، شنو اول شيء تلاحظ اختفائه؟
2: الامان.
0: زين، هذا الايجابي. السلبي، بسلبي اريد سلبي سلبي.
2: والله الامان.
0: اي اوكي افتهمنا. السلبي يعني الاشياء اللي دائما ما تسويها وتكون مغثه لكم مثلا. فهمنا الامان. هاي شنو ذاك يوم انت تحكي عليها تقول شو اسمه دزز بيا هوايه تسخرني هوايه.
2: مثل السخره.
0: اي هو اريد فتشي تلاحظون من تغيب الوالده. سعوفني بعيده عن احنا نحب امنا والامان والحنان والكذا، وبدون هالبيت ما حلو وظلمه ووجودهم بالحياه
2: وفشي. هاي مساله
0: من تبين من عندها. طيب
2: اكو مساله.
0: اي وهي
2: تسوي شيء لما تقول لي يا بنت منى شلون يعني؟
0: يعني اذا اختفت منها من البيت بالتالي تقدر تسوي الاشياء اللي انت حابها. من تقول لك ليش تقول لها انت يعني مو موجوده، فيعني عندك عذرك وياك.
2: يعني تخيل ابسط مساله، حارمه انه اطبب عطر يعني النرجيله اللي بيت صار سنتين.
0: اي هاي من باب الصح
2: ما اقدر. من تصفر لي اخوتها اخاف راح جثباتين. يا بلا بات لا ما بات.
0: مويه تعرف شنو عندك، فحتى تقول لك يعني خلي قدام امر الواقع. لا اللي انت تقدر تجيب النرجليله ولا انت تقدر يعني هيك
2: تصير ترى بالعشره خبره هات باكين هي بخابت شلبي. انا اشتغل هاي الفرصه من 10 ل 12 الوحده.
0: زين
2: كله سريع سريع.
0: زين هاي والدتك هسه فهمنا. والدتك مو حتى شويه الوقت. والدتك زوجتك اذا اختفت من البيت يوم كامل شنو انت شنو موضوعك؟
2: راح نفسيه.
0: شنو الراحة النفسية؟ تختفي يعني يعني
2: هم من يختفون؟
0: اي الراحة النفسية. سؤالي مو صعب.
2: عبور
0: نعم.
2: عارف تمشي من تختفي؟
0: اي من تروح هي شنو الشيء اللي تحسه يختفي؟ اوكي راحتك النفسية يعني مو معناها معناها يختفي الاشياء اللي تضوجك فتحس بالراحة النفسية. معناها هي مزعجة بالنسبة لك.
2: النق.
0: معناها هي مزعجة بالنسبة لك.
2: طبعا
0: وهاي صار لكم 15 سنه ما ادري 10 سنوات متزوجين. زين
2: لو 100 سنه
0: ومتحملتك انت انت محمد متحملتك.
2: لا هي 100 سنه هاي المساله ها تظل هاي يعني الصفه موجوده عند كل الناس.
0: بس انت ما نحكي عنك انت محمد لا تتفاول علي. اوكي محمد احنا مو خوش. يلا تمام محمد شكرا لك.
2: تحياتي.
0: باي باي. 100 هذا يا اخوان عفوا النكد احكي صفه بالبيت. هسه افتهمنا النكد وهاي كلكم دائما تقولون عن النكد وانتم اكبر نكدين على فكره الزلم اكبر نكدين ومزاجيين وكل شيء. ما ادري ما ادري ما ادري شلونكم.

0: يلا عدنا بعد ما تواصلين بأجواءنا الحلوة وياكم واللي ما حد يقدر يخربها لو تموتون، فبعدنا وياكم متواصلين، ما لك علاقة، فبعدنا وياكم متواصلين أكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤالي اللي يقول لو اختفت المرأة من البيت يوم كامل شنو أول شيء راح تحس بأنه اختفى؟ أبداً مو صعبة أبداً. هسه يجي واحد يقول أول شيء اختفى مثلاً، إذا نجي على السلبيات طبعاً ما هاي ساحتي وملعبي، يعني أكيد ما تعجبني الإيجابيات، مو بالضرورة تكون أكو يعني مشاعر جياشة ما أريدها شكراً. نحكي عن السلبيات، فبالتالي ممكن واحد يجي يقول الصوت العالي، تتعارك ويا الجهال مثلاً، هو شوف صوتها عالي ويا الجهال وكذا، وهاي واحد يقول المراقبة تراقب، واحد يقول فرض الرأي، قاعدين تتابعون تلفزيون هي اللي تتابعها المسلسل مثلاً. هسه أعطيكم هيك أمثلة بسيطة بالحياة موجودة، عصبتوني ليش؟ شنو سببها؟ بديت الدورة. أوكي أرقامنا 0781211415 و0780216117 والآسيا ما أقول
1: 14 الولد.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا وبعدنا باجواءنا. دكتور علي تحياتي لك عزيزي، يقول انه ممكن الايجابي شيء الوحيد من نرجع للبيت انه ما القى الاكل جاهز، هذا فقط الايجابي اللي موجود بحياه دكتور علي. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: عبير،
0: اهلا اهلا.
1: ثواني اخبارك؟
0: والله زينه.
1: اي زينه
0: اي ميوي. والله زينه هم زينه.
1: ايش فقار فقار
0: ها فقار؟ شلونك فقار؟
1: شلونك العجل؟
0: يلا فقار فقار. انت متزوج؟
1: اي متزوج.
0: اول فقار يلا فقار احكي لي
1: عبير، تجن صدق لا شذب علي؟
0: لا طبعا الصدق.
1: لا والله والشعب هنا دينا وزين.
0: هاي افتهمنا. اوكي هاي من باب شنو؟ مو من باب محبته. من باب الاكل، غسل الهدوم، ترتيب هاي الاشياء.
1: اي اي
0: ادري ادري. مصلحه مصلحه ادري، انتم مصلحتيين، نعرف نعرف ذلك. طيب غيرها؟
1: وغيرها لازمتني بالتليفون.
0: يعني شنو؟
1: ان الله
0: يعني قصدك اذا اختفت يوم انت ممكن انه يعني تطلع ابو استخدام التليفون مو؟ لأنه الظل أنت براحتك، بس بعدين قبل يوم طبعاً ثاني يوم أو قبل خلينا نقول قبل ما تنام مثلاً، أنت راح تنام الفجرية طبعاً سهران سهران أكيد ماكو نوم، فراح يشتغل المسح يعني مسح مسح سوالف مسح. فقار ماشي فقار، خميس مبارك فقار. تحياتي لك، أكيد نورتنا، أنا كلش أشكر اتصالك. باي باي. هلا والله. اتصال آخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: هلا عبير، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: كيفك وسام؟
2: والله بخير، انت بخير
0: ان شاء الله دائما تكون
2: بخير. نسمع صوتك ونصير زينين عيونك انت.
0: شكرا وسام.
2: الله يسلمك ويخليك.
0: اي وسام يلا احكي لي، قول لي.
2: انا اللي افتهمت منكم انه
0: خلينا نقول على والدتك. والدتك موجوده، انت ما متزوج، عرف الزواج
2: مو انا ابو البيت، خلينا نقول ترى يعني انا
0: اي ما لي علاقه بك انت. دا اقول هسه لازم اسال اخوتك اذا اختفى وسام. هسه انت اخوتك انت دا تحكي يعني،
2: وانا اعرف شنو اللي يروح اذا اختفى. انا ترى هم مرات.
0: لا لا شكرا، ما اريد تحكي عن نفسك. شكرا.
2: لا اذا الشيء السلبي ترى مو الايجابي.
0: اذا اختفت الوالده من البيت يوم كامل، شنو اول شيء يختفي؟ اوكي الامان والحب، فهمتها والله، كنا نحب امهاتنا. نحكي على اشياء ممكن تكون في بعض الاحيان مزعجه خلال اليوم، او مثلا بلشت او صار كذا، هيك لازم هاي الحكاية. حد يقول لي ما
2: زين.
0: ما يقول الأم أوفا وكذا. أكو أكو يلا احكي.
2: أول ما يختفي أكو كلمات دائما، مثلا أخوك وين، فلان ليش تأخر، خابر يعني دائما تعليمات من يمها مثلا. أخبار أو تعليم. هسه قبل لا أصعد وأشارك وياك قالت لكم قرايبكم عدة فد مناسبة مو تنسون تروحوا له، فيعني هاي بصراحة ما أعرف فيها.
0: تحسها يعني المنبه يعني
2: مصدر الأخبار مثلا
0: الجي بي اس.
2: أها أم على إخواني أبا فلان يوم ما إجى، اليوم تأخر، يوم شنو، هاي الشغلات اللي مع الأقارب أو شنو هي دائما تبلغنا.
0: فهذا يعني مزعجة بالنسبة لك مثلا إذا تدق عليك الباب وإنت بالغرفة وتجي تقول لك أخوك وين، فضوج إنت يعني، هو إيش ما أدريك إن أخوك وين مثلا، هيك قصدك؟
2: تقول لي مثلا لو شوفه وين لو تخابره يعني.
0: زين
2: إيه، لأن مثل ما أنا خابره أكيد ما يخاف، مثل ما يعني أوكي هو يحترم والدتي بس ما يخاف إني مثل ما يعني خاف إنه خاف تعارك وياه وهيك.
0: طيب أوكي فهمت
2: من هالباب.
0: زين وإذا أنت اختفيت، يلا احكي عن نفسك.
2: أنا اختفيت، هم بصراحة يفرحون من أروحاني. ليش؟ لأن أنا كلش فلان ما طول ليش مشغلينه المبرده، ليش ما
0: يا عزا وسخام واصل هاي المرحله
2: شو اسوي؟
0: هاي بعدك ما متزوج عزا وسخام.
2: يعني ترى يعني هو شيء صدق يعني
0: لك عيني. اخطر تانكي. اخطر مرحله بالعمر هي من توصل لموضوع الماطور طفي ان شاء الله. اخطر حاله.
2: انا شو اسوي؟ انا ما اتعاجز، انا في الطابق الثاني غرفتي، اكمل هالطابق الثالث، اشوف تانكي مليان، هالطابق الثالث اشوف تانكي مليان والماطور دي يشتغل لي مع بال فارغ. انا ما اتعاجز، اصعد اشوف.
0: اقول لك اللي يقول لك ظهور الشيبه وما ظهور الشيبه ما لها علاقه، هي هاي المواضيع، هاي المواضيع انت وصلت لمرحله زواج وسانسة.
2: انا انبه اكثر من ام هذه المواضيع. طيب التلفزيون ليش مشتغل وما حد دا يتفرج علي؟ المباراة ليش فارغة مثلا وما خليتها مثلا ماي او ما مليانة او هاي اشياء انا ابنيها دائما علي، انا ما انسى ودائما انتبه لهاي الشغلات، هم ما ينتبهون او ينسون.
0: طيب فهمتك. دي روح شوف المطر روح يقولوا مفتوح.
2: فاحنا بالعكس بالمناسبة أم احنا نضوج من هي ما موجودة وأنا يفرحون إذا أنا ما موجود.
0: طبعا إذا أنت
2: آخر يوم يقولوا لي ثلاث أربع أيام مرتاحين من يمك من شريط ما موجود.
0: اوكي تحياتي لك وسام.
2: تحياتي لك عيوني مع
0: شكرا. هلا والله باي باي. اتصال اخر لاغنيه
3: سمعني اغنيه بين الحال والصفه يعني صفته هي الكلمه أغنية. التي تاتي بعد اسم اخر لبيان شكله وهيئته مثل محمد تلميذ ذكي. الحال وصف ياتي بعد اسم يكون معرفا ليوضح هيئته بعد القيام بالفعل.
0: زين
3: الفرق بينهما في التعريف والتنكير. أولا الصفة إذا كان الموصوف نكرة ستأتي نكرة، إذا كان الموصوف معرفة تأتي معرفة.
0: عفها عفها خلي أقول لك جاني تعليق عليك يخب من سلطان يقول كيكة، يقول كيكة مو مخرج. ها زعلان على سلطان متعاركين أنا وين شنز ها شنو سلطان شو ما أحكي وياه ما أدري شنو سلطان. آه الله خلنا نختم بسرعة عدا شوف شكو يلا إلو
4: عايشيني هاي
0: كعيني متعور كيه مدرش بيوم سيت حلو أمير
4: ها غير شغلة هاي تعبير
0: الجميلة أحب هاي الأكشنات نص الله
4: أوده
0: شونك أمير شخبارك
4: سيت عبير الجميلة شوكم
0: شو أحوالك تمام عمار نعم موجود عمار
4: القرآن خلاني أتيه يعني وين متصل شنو عبالي هاي ذا إسلامية يعني ما أعرف
0: يا شكو
4: طبيت عقد طبيت مباشرة
0: ها قصدك على الفاصل مالته هذا الماء شوية عند القواعد
4: اي هذا شنو شوي ما تقول شوي والله خبرنا
0: طيب
4: والله العظيم
0: امير لا تقول لي ما سمعت سؤالي
4: والله يعني جت على النهاية هو قبل ما يحكي هذا الولد كان ذاك ابو المبرد يطفيها
0: يعني اسمعني اسمعني
4: هذا الصرف عنده ايه
0: اسمعني أولاً أنا بالنسبة لي البرنامج درس شاغر نعتبره إنه درس حالي بهالمدارس.

0: مال هذا قرايبي وهذا ابن عمي وهذا ابن المديرة وهذا خال المديرة ما تمشي عندي. فبما أنه أنت ما سامع البرنامج أو ما سامع الحلقة أنا حضرتك راح تدخل بهذه العقوبة.
1: يا سلام.
0: بالتالي يا عزيزي توقف يم الصبورة
1: يم قصاص
0: وتنتظر على اتصال. بما أنه ما عندنا صبورة تنتظر على اتصال تسمع المستمع الثاني حتى تعرف الموضوع ونرجع لك. شوني يا ايه جديده قوانين يا اخي شنو هي والله العظيم كافي بعد خوفا من المجتمع.
1: اوكي تبي ساعات تعزلين بالثنتين
0: اي اعزل
1: 10 دقائق وارجع لك عليكم
0: ما لا لا انتظار اريدك لا اريدك تبقى هيك تسمعني انت وبالتليفون لا
1: متمتها عليك عم وراي سوالف مو انت مستحيل
0: لا انا فيلا عيني بلا زحمه عليك يا مصبوره استاذ امير والله
1: توكلي بالله
0: استاذ عمار صعد لنا اتصال ثاني اذا متواجد لا لا مش عارفة لا لا استاذ امير يلا من رخصتك اتصال يلا الو
2: مساء الخير
0: مساء النور
2: شلونك يا حبيبي
0: هلا والله عزاد شلونك
2: تحياتي لاخونا الامير
0: شنو اخبار سامع الموضوع عزاد
2: اي سامع
0: ساعد امير قل له شنو الموضوع ساعد خطي ما يخاف زميلك على زميلك
2: اخويا من تجي جدك ما تلقى المرة
0: اي
2: شو تحب
0: من تختفي المرة يوم كامل شنو ايه ممكن اول كامل. شي يختفي من البيت
2: تفقد
0: ايوه يلا احكي لنا انت قول لنا
2: انا اول ما اطلق البيت او اقعد منه من هي ماكو ماكو وجعرات اريد حبوب
0: يعني خلينا نقول يختفي يختفي وجع الراس
2: الله
0: لو هي قصدك انت الشكة هواية ما افتهمت انا صراحة
2: والله هي متمارضة
0: ها متمارضة فاذا بهذا اليوم انت لا تمر على الصيدلية
2: الله
0: ما عندك روح على الصيدلية ما تقرا شيء اسمه باراسيتول وبندول وهاي السوالف بالطلبات
2: بلي.
0: اوكي فاهمتك طيب يعني ما تشوف الثعبان بحياتك اللي هو اللي مرسوم على الصيدليات
2: اللي فرحة محلوه والله حتى اكو صيدلية يمه مسوي لي تخفيضات والله العظيم على الحروب
0: طيب
2: اخوي امير الله يساعدك
0: هسه نرجع له خطيه يا خطيه هو
2: سلامي للجميع
0: شكرا لك اكيد نورتنا عزات
2: حياتي مع السلامه الله وياك
0: رجع لي المعاقب امير
1: شنو على ابو اني صديق تحكين
0: تشاقين شنو شنو والله يا الله
1: شنو اي والله
0: درس لهم مو درس وين قاعدين احنا
1: احكي الصدق لو اكذب
0: لا الصدق تفضل
1: والقرآن احكي الصدق
0: بس مجاملات وتحلي يومك براسي عوفه
1: لا لا ما اجامل احكي الصدق الله فوقاي
0: دعك
1: بنتي اغلى شيء اموت عليها حتى كرمنا مو بويض طبعا اذا اقول لهم شو وديك لاهلك تشك بي قبل وظل تلزق بالبيت فهاي الشغله شريتها بس قبل اول ما تزوجت تقول تروحين لاهلك انا ما عندي شيء بس نطلع انا اطلع براحه مثل ما هي بيتها مأمن اطلع ما اطب للبيت بكيف
0: فهمتك صحيح زين
1: فهاي الشغله الاولى لغيتها ما اقولها امشي اوديك لاهلك الا هي تقول وديني
0: زين
1: زين فاني ما اقولها يلا امشي بسرعه اقولها ايش عندك شويه اقولها هاي هي شو تصير روح تصير عزيزه للممنون
0: اوكي
1: والقران بدون مبالغه
0: طبعا هاي اكتشفتها بعد ايش كم سنه من الزواج بلا زحمه لانها مو سهوله
1: متزوج
0: اي ورا سنه خلينا نقول
1: تقريبا اي والله سنه سنه ونص
0: زين زين اوكي
1: انا يومي اطلع الشغل هيك ب 12 مرات بالوحده هيك شيء حسب فاذا هي موجوده بالبيت اقل تليفون يجيني بالعشره بالدعش قبل اطب اغسل وابدل واطلع
0: زين
1: قبل قبل زين بيوم اللي ما موجوده ببيت اهلها
0: تبقى
1: والله العظيم انام نوم عميق حتى هي تعرف اقعد الساعه بالأربعة عندي شغل عندي عمل كله عوفه وظل نايم
0: شنو قصدك يعني هي النويز بالبيت المزعجه بالبيت
1: بالضبط شلون عمار كامل يعني تحتاجيها غصبا ما عليك بس هي مؤذيه
0: عزبا على التاكيد بالضبط طيب
1: امانه الله يعني هسه استاذ عمار كامل احنا ما نقدر بليه بس هو يؤذي شلون ما تدري تواعيه هو فقير وقاعد ورا بالجام خانه مرتب ولطيف
0: جام خانه انت شوفوه من احنا من افته انت تعزلين جام خانه لا لا لا هيبة اقول لك هيبة الاذاعة وهيبة الاعلام شنو الموضوع ما نفتهم بالزاوية يمشي ده يلطم
1: هو درس شاغر تسوي ليش حركات وهيك حركات مش تنسينا درس شاغر
0: يلا يلا يا المعاقب يلا اليوم روح قولها لوالدتك ولوالدك وزوجتك انه اليوم تعاقبت تمام
1: ها هي لا اقولها ولا تقول لي هسه هماتي تعال اشرح لها وهاي خليها نايمة انا مرتاح بالشغل
0: طيب يا امير نورتني شكرا لك باي باي

0: Go ahead. يلا متواصلين بعدنا وياكم بأجوانا الحلوة بأصواتكم، أكيد مو بالفواصل دا نسمعها، بالأصوات الحلوة دا نسمعها فقط من قبل المستمعين فقط. يلا أنا لا تشذب. ألو
1: ألو
0: منو غرقان؟ ألو
1: أني
0: هلا أبو عبد الله مو؟
1: اي ما
0: شلونك ابو عبد الله شو اخبارك؟
1: هلا هلا هلا مفيد طيبه
0: ابو عبد الله يبارك لي.
1: مبروك مبروك مبروك
0: بعد حلو. بعد يوم اخلص من الشهر السابع وجماعه السرطان يمه.
1: اي والله ايوه انا مرض اخلص
0: يمه مو شهر سابع.
1: اقول يغيرون الشهر
0: يعني شي خلي
1: هسه ده اروح للنفوس
0: يغيرون شهر لا ترى هو راح اقول له باكر اخر يوم خلاص خلصنا من الشهر السابع
1: راح تجيك اجازه
0: يعني تخيل انتم بنهايه الشهر السابع اوفي بس بعلقة خير يعني بس انه خلص السابع عن يعني الاوف مالتي
1: الله اكبر
0: تخيلوا يعني
1: الله اكبر
0: طيب
1: الله
0: أكبر. يلا احكي لي ابو عبد الله لو اختفت ام عبد الله من البيت يوم كامل بكل كل
1: شوفي شنو اللي اختفت؟ جبتيها من النهايه
0: اي والله
1: المراه عماد البيت يعني يوقع البيت
0: منتهم من عندها لانه انتو يعني من باب المصلحه يعني
1: لا والله مو مصلحه
0: يصير البيت هوسه يعني
1: كلش كلش يعني مو بس هاي لا الرجل 100% يحتاج المراه ست.
0: اكيد طبعا
1: يعني اولا البنات يعني البيت
0: اقول لك صراحه لا تزعلون من عندي كرجال انتم ما عندكم هذا الخلق الطويل الى التعامل مع الاطفال ما عندكم يعني انتم ممكن انه تصرفون عليهم اي ممكن انه احتياجاتهم توفروها بس عندك هذا الخلق بالتربيه لا ما عندكم هذا الخلق
1: الشغله انا عندي بنات كبار بس خلنا نقول الشغله
0: طيب.
1: والله العظيم مو كمصلحه بس قلت لك هي الضوء مال الضوء مال البيت بين حقيقه يعني هي عشرة 27 سنه ست
0: مو هينه هاي ما اقدر اخربها هسه اقول لك لا احكي لي السبيل
1: لا تخربين اليوم خميس
0: لا ما ترى 27 سنه اخربها هسه انا بخمس دقائق ما ادري لا ما
1: ترى لا بس سؤال ست بس قول لي استاذ عمار تحياتي له قول هاي الاغنيه شو اسمها هاي اذا طلع على اليوتيوب طلعها هسه
0: طلعتها هسه اللي ما ادري شنو لا هي دي جي لا هي اغنيه هسه احزن افرح عليها ما ادري
1: حتى طبع علق عليها اقول الساعه السوداء اللي حطيتها مين جبت لنا الاغنيه
0: هاي هو ابداعاته عيني ابداعاته طيب انا كلش اشكرك ابو عبودي
1: مبدع استاذ عمار
0: في دول العالم
1: هلا هلا
0: شكرا
1: هلا
0: ابو عبودي تحياتي لك قلبي ميت هلا
1: الله يحفظك الله يحفظك يحفظك في الله يحفظك
2: All I gotta

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم، بعدنا بأجوانا الحلوة بيكم، وعدنا اتصال جديد. مرحبا. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا. الله يسلمك. الحمد لله.
1: وياك الإعلامي محمد الحلفي.
0: من وياي؟
1: الإعلامي محمد الحلفي.
0: أهلا وسهلا، حياك، نورتنا.
1: الله يسلمك.
0: زميل عمل يعني، أهلا وسهلا.
1: أي.
0: أهلا. طيب يلا احكي لنا، قول لنا اول شيء، انت متزوج؟
1: اي متزوج من 10 سنين.
0: يلا 10 سنين يعني بيها مجال، مو 27 سنه ما اقدر اخرب، 10 سنين بيها مجال شوي ادخل كشيء
1: طبعا. لا لا مستحيل.
0: طيب يلا قول لي شنو اول شيء ممكن انه تلاحظه باختفاء الزوجه من البيت يوم كامل؟
1: كل شيء
0: يعني، اعطيني شيء ممكن
1: يعني من باب المصلحه اللي كنت تحكين بها قبل شويه. ما احتاج شيء يعني، انا اعرف اسوي كل شيء.
0: حلو، اوكي.
1: بس يعني مثلا اذا راحت لاهلها، انا اتصل عليها وانا اللي اطرح عليها انه راح امر لك اليوم، خلينا نطلع نتفرج فيلم، يعني سبب فراغ.
0: ما فهمتك، يعني قصدك انه هي من تروح للبيت انت من تروح سوري لاهلها، انت اللي تتصل بها وتريد ترجعها مثلا او تشوفها خلال هذا اليوم، حتى لو كانت هي ما راح ترجع وياك للبيت.
1: بالضبط، او حتى لو بس اسمع اخبارها شنو الموضوع.
0: طيب اوكي حلو، يعني بالهذه خلينا نقول انه ما يختفي فد اشياء سلبيه، لا تختفي الاشياء الايجابيه.
1: لا
0: لا اللي لا موجوده بحياتك.
1: لا بالعكس الايجابيه.
0: طيب انا جدا شاكره اتصالك، نورتني، سعيده جدا. شكرا. عيوني انت. باي باي. هلا والله.
2: مره خليهم محطه وانت تسافر، انت والدخان وصبرك والمطر. ادري بيك تريد تمشي، تمشي وحدك انا ساكت. بس حلفك يا قلب يا كبير لا ينخطف لونك لو شفتهم. سلم بسرعة، ولو أن جدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباك قص لكم شهر.

0: حبيت أعطيك لايك على هذا الميكس الجميل. أكيد أنت ما مسوي، بس مو يعني اختاريته. بس هي هاي ضغطة الزر كافية. يلا عدنا ألو، ضغطة الماوس كافية. ألو
1: ألو، الله يساعدك.
0: أهلا من وين اليومكم؟ شلونك؟ شخبارك؟
1: عافيتك
0: يا رب بخير.
1: عمار كامل، شلون عمار كامل؟
0: زين عمار، شبي كل زين عمار.
1: ما أنا سمعت خبر بأنه من جماعة عدنان الجميلي.
0: شو اسمه عمار كامل؟
1: ايه الخبر جاني من كندا. ايه. ودزوا لي الصور قاعدين هو وياه. شلون قاعده حلوه؟ قلت له عم والله ما انا رجال فقير قاعد بالمان ما ادري بالدنيا. قاعد ما لك دخل، اشوف هذا فقير هذا كله سلسله بلا براسه.
0: زين.
1: ايه.
0: زين.
1: فبعد ما بس حبيت نسلم عليك اقول لك شلونك صحتك عافيتك.
0: والله الحمد لله نعيم، انت شلونك؟ الام والاولاد ان شاء الله بخير.
1: والله أم الأولاد الحمد لله والشكر، يعني قلت لك خذت الجرعة الثانية، يعني شوية صحتي شوية دهورت يعني ورا الجرعة الثانية، بس هسه شوية الحمد لله نعمة فضية.
0: طيب زين نعيم، زين راح الرجال، زين ما سمعتها وياي. ها نعيم شخبارك؟ قلت لك شخبار ثاني.
2: ليش هيك؟ نجيب لك عودة هسه ونحن على ضلوعك؟
0: هاي سهلة.
2: افلس شعرك وكفشها؟
0: هاي سهلة.
1: هو منين شعر عمار؟ منين شعر؟ هن شعرتين واقفات ويومي ماخذين يمنى لو يسرى. هاي انتهت.
0: هاي اكو واحد اخذ قدلته صفح، تدرون ليش؟ شاعده سالفة وياه.
1: بالضبط. انا نفس الشيء.
0: طيب. يلا نعيم قل لي، اذا زوجتك اختفت من البيت يوم كامل، شنو اول شيء ممكن تلاحظه اختفى؟
1: يوم عندي عيد وسعيد.
0: يوم انتوا لاحظتوا سرعه الاجابه؟ يعني
1: لا والله
0: سرعه يعني الاجابه ايه.
1: لا لا لا، يعني هي المره تعرفين هي الكل بالكل بالبيت، يعني
0: أوكي.
1: مثل ما قبل المتصل، يعني انا اتسوات وانا شفت هذا القطار عاد كان يخلص.
0: ايه
1: هذا القطار كله معبى غاز ومدينه كل العراق قاعد يسرقون.
0: شنو شنو شنو اسمه قطار تعبى كله غاز جاي بالعراق؟ انت تدري شكو هنا عمي؟ غاز ماكو، غاز ماكو.
1: هذا هو
0: اي، والغاز اموره مو تمام، وكهرباء امورها مو تمام، وتجاين
1: الله يساعدكم بعدين.
0: لا الحمد لله الحمد لله
1: والله العظيم بالقران الله يساعدكم. والله جاي اشوف معاناتكم، جاي اشوف كل مكان يعني. الله يعينكم على اي والله العظيم، والله مو شقه يعني صراحه يعني هو متأذين انتم، خاصة العراق كلش متأذي يعني.
0: ايش بك احنا تأقلمنا يعني. تأقلمنا عمي، لا هسه نروح لغير دولة مثل هاي مالتكم انتم، الدول هاي ماكو البارد 24 ساعة نتفطر نتجمد.
1: لا والله مو شغلة هسه احنا عوفنا من السياسة عمي. والله العظيم بالقرن يعني بلد بخيرات الله كله يعني ماكو كهرباء.
0: اي والله هاي اليوم دابابة انا هسه ما اعرف عمار شافهم او ما شافهم، شفتهم ذني التريلات الكبار كلش شلون واقفين سرة؟ يمكن انت مو على طريقك، انا على طريقي. فكل السرات كبير وطويل جدا، ويعني الشارع كلش وضعه مو تمام بسبب انه غاز ماكو. يعني هي مشكله هاي الازمات اللي تصير في بعض الاحيان تخلق، اعتذر من كل المواطنين، بس تخلق من قبل المواطن قبل الحكومه يسويها ازمه هو قوة سرعة ماكو. المهم نعيم عفنا من هاي السالفه. هسه انت قلت لي انه هي الروح والريه وضوء البيت وهاي السوالف.
1: طبعا لا طبعا
0: طبعا اكيد اكيد اكيد يا اخوان اكيد.
1: لا لا اكيد طبعا هي المره يعني أنا
0: بس شنو اول شيء ممكن تلاحظه اختفى من الاشياء السلبيه؟ هسه اكيد اكو هاي يعني مو كل شخص كامل.
1: المسواك
0: يعني شنو اختفى؟ انه ماكو مسج وجيب لنا هيك وجيب لنا هيك، قصدك
1: هاي؟ او كتبنا مكتوب المستشفى 4 وخميس وجمعه بالقران، ما مر لا محل اللي يدين ولا كوفلان ولا بالقران.
0: هي المشكله صرت تعويد على فكره، انا زوجي هماتين نفس الحاله، ندز له مثلا
1: وتجي تسوق الجمعه
0: اي ادز له يعني حالي حال اي مره، فادز له هماتي انه جيب لنا هيك وجيب لنا هيك وجيب لنا هيك. ففي بعض الاحيان مثلا من اكون مسافره او يم اهلي او مو موجوده بالبيت، من اخابر اقول له انت وين؟ يقول بالاسواق. اقول له زين ايش عندك؟ انا ما دزيت لك. فيقول هاي بعد تعودت لازم اجي ازورهم واطلع حتى لو ما اشتري شيء. فاهم
1: والله هذا محل عرفنا، هذا المحل الليدر الالماني والله عرفني البنات التركيات.

0: اقول لك انت وين تودي المسواك؟ كنت وين تجي تتسوق؟
1: طيب اوكي نعيماني، كلش اشكر اتصالك، نورتني،
0: ويسعدك عليك.
1: اتمنى لك يوم
0: الله ينور
1: كله خير يا رب،
0: يسامحكم ان شاء
1: وشكرا.
0: الله. الله ينور عليك. محمد
1: شكرا
0: واجد
1: عيوني بيبو.
2: طب الكاميرا
1: في والله النكتة حلوة
2: بس
1: كانت، حلوة النكتة اللي حكيتها والله حلوة كانت. هسه احكي لكم ليش نكتة ثانية والله وتضحك، ما ادري مجاملة تجاملني ما تجاملني تضحك. يلا اكو نمر دخلوا للسجن ليش؟ لان تايجر مخدرات. عموما مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. بس علي يعني يعني عجبتك صدق لو هيك يا عبالي. اوكي مستمعين وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان سؤالي اذا الزوج او الزوجه يختفون يوم كامل من البيت شنو اول شيء ممكن تلاحظ اختفائه؟ فيمكن اول شيء راح نفتقده مو الشخص نفسه، نفتقد صوته، تعليقاته، سوالفه اليوميه، لان مرات والله مو مرات دائما ما نحس بقيمه وجود الاشخاص الا لما يغيبون عن روتيننا اليومي. بالتالي عمار بالتالي اكو ناس سمعناهم قالوا بانه اني افتقد الزوجة من تكون خارج البيت، واكو ناس لا قالوا اول شيء ممكن الاحظه هو هدوء البيت. بعيدا عن المزح اللي صار وكل هذه الاشياء، وجود شريك الحياة يصنع تفاصيل صغيرة نتعود عليها كل يوم، ولما تغيب هاي التفاصيل نكتشف بانه احنا او شقد كانت تصنع لنا فرق بحياتنا. انا متأكدة بانه هو ممكن يكون منزعج من بعض التفاصيل اللي تصير بالبيت، لكن لما تغيب هسه يمكن انا اعطيتكم يوم يمكن يوم يعدي، بس لما يكون اختفاء كثير يمكن راح تلاحظون كل شهواية بانه انتم مشتاقين لهذه التفاصيل اللي انتم اصلا كنتوا تشكون من عدها. بالتوالي
3: بعدنا ما بدينا.
1: عموما يمكن سؤال كان للضحك، بس الجواب يكشف انه اكثر شيء نقدره بالطرف الثاني، لان مو كل الاشياء تنقاس بالكلام. مرات وجود الشخص بحد ذاته هو اصلا يصنع فرق كبير بيومنا. شكرا لكل اللي تابعونا اليوم، اتمنى لكم يوم حلو لطيف. غثيث غثيث عمار كامل غثيث. شكرا لكل اللي تابعونا، اتمنى لكم يوم حلو، ان شاء الله نلتقي وياكم على الاسبوع القادم باذن الله. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد FM، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحج الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام لاتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء، استخدموا عجلات النقل الجماعية. النزاهة تطيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضبط عملية. مرور أربيل غلق طريق أربيل كركوك بسبب اندلاع حريق المستودعات. حاويتين معدتين تهريب في منفذ ميناء قصر الشمالية. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي بتنفيذ اتفاق حرب التحالف الدولي في نهاية أيام المقبل. الحرس الثوري تراجع ناقلتين نفتن جنوب هرمز واحتراق إحداهما. باكستان مفاوضات بين واشنطن وطهران مثمرة. اليابان تعلن مصرع 28 شخصا جراء زاكوم موتو. طاقة العراق إيقاف تسجل نصف درجة غليان وأغلى المحافظات تقترب نهاية المغرب. مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا .com على صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا لكم في أمان الله.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زي كاش لملايين مستخدمين، وعملة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زي كاش، واسحبها من ألف الوكالة بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهل. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية اطل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم رشيد وياكم.
2: اليوم شمودك سوينا صباح حلو على مودك يومية على الهواء. أني وأنتو قلنا سوا على رشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بسبعة نص الصباح.
4: ما حكينا مرات تطيب وما تصيب وبوصل أحمد تلات نحتاج اللي يقدر يخلي إيه على هذا الجرح. كل مستمع خاوبنا عنده قصة بحياته بيهم وشايل هموم مني على ظهره وبيهم الفرحان بحياته.
5: تعرفاني كم ما كموت كل يوم بما تروح وترجع.
4: راح سولف ونحجب أغلب حالات المجتمع.
6: أنا نبت أقول بطني خلف عقارب ولا خف ولا التثبيت.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الرياض والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على رشيد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قديه؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: انتم تستمعون الى الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: الرشيد FM 24 ساعة

عدد من المحافظات، كما وجه بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان علاجهم بما في ذلك نقلهم إلى خارج العراق إذا اقتضت حالتهم الصحية ذلك. قال رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي في بيان أن الاعتداء الذي استهدف مواقع تابعة للقوات الأمنية العراقية وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ومساسا بأمنه واستقراره وتجاوزا على مؤسسات الدولة الأمنية التي تؤدي واجباتها في حماية الوطن والدفاع عنه، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف واتخاذ الإجراء اللازمة لحفظ سيادة العراق ومحاسبة المتورطين. دعت خلية الإعلام الأمني في بيان الزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء المقدسة لاستخدام عجلات النقل الجماعية، وفي حال استخدام عجلات الصالون ننصح باتخاذ طريق اللطيفية القامشلي جسر الفاضلية جرف النصر، مبينا أنه طريق مناسب لحركة العجلات ولا يتعارض مع سير الزائرين على الأقدام. قال المتحدث باسم مديرية مرور أربيل العقيد هيمن محمد أمين إن حريقا كبيرا اندلع في أحد المخازن والمستودعات الواقعة على طريق كركوك أربيل، ولأجل الحفاظ على سلامة المواطنين والسواق والسيارات المارة في الشارع الرئيسي تم غلق طريق أربيل كركوك الرئيسي وتحديد طريق بديل له. أخيرا أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط غيرتا مسارهما وعادتا أدراجهما في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز بعد اندلاع حريق في إحداهما، متهما الولايات المتحدة بالوقوف وراء تحركات وصفها بأنها غير آمنة في الممر المائي الاستراتيجي. وأكد في بيان أن مضيق هرمز يقع تحت سيطرة القوات الإيرانية، كما توعد بالرد على ما وصفه بالاعتداء، محذرا الدول التي قال إنها تقدم دعما للمعتدي من أنها قد تواجه ردا قاسيا إذا استمرت في هذا النهج. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعنوانها. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلات النقل الجماعية. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد،
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: رشيد اف ام 91.5.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونون ويانا من خلال التطبيق، تحياتي لكم جميعا واتمنى لكم عطله نهايه اسبوع رائعه وجميله بما ان اليوم خميس، فان شاء الله تكون اموركم طيبه ولطيفه. وخلينا نبلش حلقه اليوم. اكو سالفه دائما تصير من واحد يقول لك خميس تفكر بسالفه، اكو ناس تقول لك اني مثلا الخميس افكر انه باكر جمعه اروح انام، واحد يقول لك

أرقام الهواتف 07-8-02-11-4-1-5 وعلى 07-8-02-11-6-1-7 وأيضا على 07-2-0-1-1-4-1-5.

يعني بصراحة أول وحدة مال أميرة حلوة، إنه مرات مثلاً من يقول لك أنا اليوم خميس شنو يجي ممكن ببالك، هواية من الأفكار اللي تيجي ممكن عند الإنسان إنه ممكن بباله، مثلاً أك واحد اللي مثلاً اليوم تلقاه عنده موعد جميل ويا شخص لطيف، ممكن هذا الموعد لأول مرة، ممكن هذا موعد يعني يقدم أشياء جميلة، ممكن أحد ميلاده، ممكن أحد مثلاً اليوم عرسه، عرسه ما سالين صفر، فبالتالي بس ممكن مثلاً أكو إيش تفاصيل، أكو أشياء تصير عندك أنت كشخص إلى أنه هناك شيء يخصك هو أما جميل أو غير جميل، ما ماكو ربط يعني ماكو حل وسط، بس أنت من أقول لك أنا اليوم خميس أو من أنت تفكر هسه من قتان اليوم خميس شنو ممكن يجي ببالك على الواتساب تقدرون شاركون ويانا، طبعا الارقام دائما اقولها انا موجوده عندكم بالسياره تقدرون تتابعوها، ف ممكن تشاركونا على 072 على الواتساب 072 0011 4115، وبما انه اليوم ايضا خميس فاكو شخص جدا يعني جدا مختلف وعزيز علي، فممكن اقول لك كل عام وانت بألف خير ان شاء الله يا رب دائما اشياء جميله مثل ما تتمنى، هيك يعني أنا أحس لازم الإنسان دائما يأخذ أشياء مثل ما يتمنى، فبالتالي قلت لكم شنو يجي بالك من أقول لك اليوم خميس.

اكو مثلا مرات واحد يجي مثلا سالفة لان اليوم خميس مثلا ما عنده فلوس، او مثلا واحد ممكن تجي يوم الخميس يقول لك انا مثلا راد لي مثلا مسواك او سالفة. هواي تجي ترى بمناسبة افكار عندكم من اقول لك شنو معنى خميس او شنو يمثل لك الخميس او شنو يجي ببالك من اقول لك اني اليوم خميس. فهواي اكو اشياء وتفاصيل انه ممكن تصير وياك في موضوعة اليوم خميس. ممكن مثلا نسوي جلسة تصوير يوم خميس حسب الظروف، بعد هي كل من واحد عليه يعني بالاشياء اللي هو يشوف انه يوم خميس لازم مثلا اكو بيهم ينزلوا مثلا بوستات ينزلون اشياء، شوف حسب اللي انت يجيب بالك. فاذا بالتالي ارقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617 وعلى الواتساب 0720111115.

0: الو.
1: الو.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا.
1: شارك حبيب الشاب.
0: الله يخليك يسلمك.
1: وهلا بالخميس.
0: هلا حلو. من وياي؟
1: اي والله وسام الجنابي.
0: اهلا يا وسام.
1: الله يحفظك.
0: شنو ما سمي اقول لك خميس شي جيب بالك انت؟
1: والله كل شيء يجيب بالي.
0: يعني مثلا اليوم خميس شنو يجيب يعني بالك ما تقول خميس
1: يعني؟ يعني شكو خامة تجيب بالي.
0: ها حلو ممتاز ما شاء الله عليك زين.
1: اي والله.
0: اي.
1: زين. شكو خامة شكو طربقة بيوم الخميس.
0: ايش معنى بس الخميس؟
1: ها مو يصادف ثاني يوم جمعة. ايوه نظل نايمين للوحدة للثنتين الظهر مرات للثاني يوم كله نايمين.
0: ادري شنو سبات خو ما سبات.
1: المهاي مر عن قبل الليل كله تخامة وطربجة.
0: أيه. أيه. ما هي حسب الليلة بعد وكل واحد ترتيبه.
1: اي لا. يعني هم يسموه الخميس خميس على جمعة. يسموه خميس على أحد خميس على سبت.
0: لا ما هي خميس على جمعة.
1: يسموه خميس على جمعة حتى واحد ياخذ راحته.
0: اي والله جد شكلك الحين راح تاخذ راحتك والله اليوم.
1: انا من هسه ما اخذ راحتي. من هسه طلعت ما اخذ راحتي.
0: لا من هسه طلعت اسوق راحتي حتى اخذ راحتي.
1: والله وجهت المره يمها اهلها.
0: الله باوي.
1: وخليت جهالي بالبيت تترون تجربة لكم على البيت.
0: مبيت النية انت؟
1: لا انا اتاخر. ها
0: مبيت النية اقول لك.
1: ما اسمعك.
0: مبيت النية. مبيت النية على الموضوع.
1: لا مبيت. كل خميس مبيت. كل خميس.
0: ما شاء الله عليك ملتزم ما شاء الله.
1: من البارحة واجهت للمرأة قلت لها وين تبي تلحين بارحة؟
0: أيه وين عاجبك؟
1: قالت والله أريد أروح تريد تجي بيت أخوي يعني هي حتى يظل أن يقصن هي و...
0: ها هي ومرت عليكم أنت وأخوك؟
1: أيه.
0: أي زين ممتاز حلو حلو بيناتكم مو مشكلة. أي حلوة
1: إحنا متعودين هذا قد يقصن منها البعض
0: ما يضر ما يضر. أمشي النتيجة
1: نروح نتونس ونطرب ويقول والله كريم
0: وهنا براحه نخليه ايش علينا
1: لا لا نخليه
0: ايه.
1: بس قاعدات بالبيت وساكتات وانا خاطربه
0: اي هي ها هي طيب
1: ايه
0: حلو
1: والله اوكي العظيم.
0: موفقين ان شاء الله اخي تحياتي لك شكرا على بيك مع السلامه باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: استاذ سلطان شلونك
0: حبيبي يحفظك يسلمك من وياه
2: ابو عبد الله
0: هلا ابو عبد الله
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: الله يخليك يسلمك. شي جيب بالك ابو عبد الله ما اقول له خميس
2: والله كل خميس

0: ارقام الهواتف للمشاركه ويانا هسه زين لحد الان اموركم طيبه بالسوالف يعني مو بسوالف بس اقصد بالخميس مرتبين طلع بالله مبيتين النيه صدق طلع بالله مبيتين النيه صدق ارقام الهواتف حتى نسمع ارائكم او شنو اللي يجي بالكم الواحد يقول لكم اليوم خميس 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 و 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. بامكانكم الاتصال ويانا على الواتساب على 0 7 2 0 1 1 4 1 1 5. اعتقد الاتصالات اليوم حتكون على الواتساب موبايل العالم كله جاتحه، لا رواتب الموظفين من الطين ولا الدنيا ماكو رواتب، ما اعرف هو اكو رواتب بس الحقيقه ما ادري شويه متاخرين جماعه مليان يقول لك ما عدنا الجمل اذا يعدوهن بعدهم لحد الان. المهم فخلينا ننتظر احنا همين وياكم ايش قلب الشهر اليوم احنا 30 يعني لازم العالم مستلمه مسوي شويه ما بقول لك هسه كل مره اسالكم انا يوم 30 وتطلعون وخميس وتصرفون وهذا لا اسلمكم ايش وقت بالعطله تنزل يوم الاثنين اعلنوا الاثنين والثلاثاء عطله فينطيكم اياها حتى خلاص قاعدين شوارع فارغه الناس بالزياره تستلمون رواتبكم وتقعدون لا تصرفون والله لو وفروا لنا شويه احسن. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: ابو سلاطين شلونك؟
0: هلا
1: شلون صحاك؟
0: من جايه؟
1: محمد بغداد.
0: شلونك محمد؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال.
0: محمد خميس شو يجيب بالك؟
1: يعني هو مبدئيا السينما انا متعلم على جدول السينما انه من يتغير يبدي هو يبدي من يوم الخميس.
0: اي
1: فيوم الخميس مخصص انه السينما انه اي شيء ينزل جديد انه اواكب يوم يعني كل خميس اي شيء جديد صراحه اتفرج.
0: والله حلوه. انتوا منو؟
1: انا وزوجتي.
0: انت وزوجتك تروحون؟
1: نعم احنا متعلمين يعني شلون يعني هذا المود مالتنا يعني هذا تعلمنا على هذا.
0: هي تحب يعني تروحون سينما؟
1: احنا اي متعلمين على السينما يعني من زمان.
0: منو
1: دائما الفيلم حسب اللي هو الجدول ينزل مثلا سبايدر مان هسه نازل بالجديد.
0: اي جديد.
1: احنا عندنا ارتباطات بالشغل انه احنا
0: مثلا انا عندي
1: شغل هي عندها شغل فنحجز قبلها على جدول الخميس
0: اللي أوكي.
1: ينزل جدول الخميس نرتب وضعنا.
0: ها اوكي ها بس عاد تنطلقون يا دور تروحون
1: يعني بالعشرة ونص 11
0: حلو
1: يعني على راحتنا
0: يعني كانما فيلم السهره.
1: اي يعني تكون حتى السينما مو هو يعني على راحتنا ما يعني ماكو ناس
0: هوايه
1: عكس الاوقات الذروه اللي هي تكون
0: 7 العصر
1: بالضبط وايام الاثنين كذلك هم تكون اوقات الذروه
0: ضغط صحيح. اي
1: فهاي ونستنا يوم الخميس
0: تكون. من ياكل اكثر بالسينما الصدق
1: يعني احنا اكثر شيء نوع والله انا الصراحه
0: زين
1: نعم استاذ سلطان
0: الله يحفظكم. يعني اذا بالتالي انتم هذا عندكم ثابت من نقول لك خميس معناها انه لازم سينما نلقى فيلم
1: الا اذا كان اللهم الجدول ما يساعد الفيلم ما يساعد فنغير المود.
0: صدق اذا الفيلم مثلا ماكو شفتوه او هن مثلا
1: لا يعني اكو افلام افلام تجاريه يعني
0: اي ما عليك لا
1: واحد يروح عليه يعني مثلا تعرف الافلام العربيه هي تسوي ضجه لان هي جديده
0: صحيح
1: والمثلا هاي الافلام المعروفه مارفل والدي سي اللي هي سبايدر مان والسوالف
0: اي مارفل هي شركه مارفل
1: هسه انا المشكله انا كنت الغي على فيلم الاولدي سي اللي هسه ملاقي حجز
0: ملاقي حجز
1: اي والله استاذ سلطان قال لي تقريبا بالاسبوع كل ما اطب على التطبيق مفول مفول مفول للاخير
0: ما شاء الله.
1: طبعا انا داحتي على قاعه الاي ماكس يعني موجود بغير سينما بس هذا الفيلم لان هو يعني حسب ما هم يصرحون يقولون هذا الفيلم لازم نشوفه الا قاعات الاي ماكس.
0: اوكي
1: اي نعم هاي الكبيره اللي هي موجوده بس بمول العراق قاعه واحده يعني
0: أوكي.
1: فالفيلم مش وقت ما طب على التطبيق الجا مطول يعني يوم عن يوم تخيل اني ذاك السنين
0: بدي
1: احجز مال هذا السنين

0: ايه
1: قبل كم يوم
0: ايه؟
1: كان مفول تخيل او
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: اي والله ما اعرف
0: هو انا شفت والله عليه تريلر اكثر من اعلان صار عليه
1: يعني بصراحه تسوي ضجه هوايه.
0: ايه شوف هو ايه حلو. طيب يلا اليوم روحوا استمتعوا ورتبوا الامور
1: ان شاء الله. سبايدر مان
0: وسبايدر مان اردك تطلع شنو من ايدك كله من ايدك شيء اليوم لابس سياره. اي ان شاء الله حبيبي تحياتي لك الله يوفقكم
1: حبيبي استاذ سلطان
0: على بالورد
1: الله يسلمك.

0: يلا خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا.
1: شلونك استاذ؟
0: شلون الامور؟ تخاف تشعلك بالخميس مخابر
1: مشترك كوريلا شفته؟
0: شفته؟ زين اقول لك هذا شلون؟ شلون؟
1: والله ما اعرف، والله البارحه طب اقول اقول احكي ويا عمي، عمي عمي يقول بكيفك؟
0: أه؟
1: ما لك علاقه ومدافي مسلابه ما في
0: مدافي. مو قلت لك انا قلت لك انت لازم تشيك بعد البيسمنت مالتك، يجوز ان شال شيء جوا من البيسمنت مثلا دي يطلعون شيء.
1: البيت نظيف، كاميرات فعلت ذكيه وغير ذكيه كل الكاميرات
0: بس مو بعد خلاص سياره عنده سبب ما تعرف انت دائما لازم تخم سيارته.
1: لا مو هي بعد شفت السياره ما يقدر يسوق اذا مو واحد بصفه.
0: انت بصفه اي
1: اي اني لو امه لو عمله
0: بس احلى من عندك
1: تحت السيطره. اه ايه
0: ايه خوش زين. ويكند هسه انت عوف الخميس ويكند شنو ممكن؟
1: لا انا خليني على الخميس، هذا الخميس انا اتخبل من عنده.
0: ليش؟
1: اول شيء ينزل الراتب.
0: اوكي
1: وشفت قصة الراتب دزيت لك
0: اياها. ايه تخبل هاي. ايه
1: ثاني شيء يبدي برنامج على الطريق
0: زين
1: وتبدي الاتفاقيات تتو الفريق
0: المستمعين وانت قاعد تتحسر
1: وانا قاعد اتهرم
0: زين.
1: ثاني يوم عندي شغل
0: زين
1: والله فعلا يعني اضوج كلش اضوج من عندي
0: بس مشوقه يومين وبعدين تبلش انت بالويكند ماتك اللي هو احنا حد بداومين وانت رايح ويكند.
1: ما هي انت تبلش انت تعوفنا ساعة بالعشرة يبدي يوم ونص اني ضيمة تعوف يعني شنو يوم ونص.
0: اي بس انت هم احنا الاحد دوام وازدحام وهاي وانت قاعد ماكو شيء حتخلص تبلش
1: ما افكر دائما افكر بمصلحتي اولا.
0: ها مصلحتك لا بس هو احنا اللي احنا قبلك نبلش.
1: ايه هو ايه قبلك
0: فتخيل
1: بعدين تجي الجمعة اول شغلة افكر بها هو اهلي.
0: ها اولي حنين
1: ايه روح يما ها
0: حنين
1: ايه قرقش
0: ايه قرقش ايه
1: ايه ورا اهلي هي تبدا عاد ما تعرف الخطه شلون تترتب حسب الشياطين.
0: ايه هاي بعد ترتيبها. طيب حلوه
1: وما شاء الله يا ورا العشره حياه ثانيه هنا الله ما اشوفها لحد.
0: ورا العشره شنو
1: يطلعون زومبيات
0: ها ايه بعد الشباب كلها مسلمتها تراب.
1: ايه وما عندهم كل شيء حلال كله حلال قاعده كله حلال. والله
0: بس والله حبيت الباحة الفيديو الله يحفظك يا رضاوي يعني ما شاء الله
1: الله يسلمك
0: يعني جاب وما شاء الله وخلص. وانا اقول لك هذا بعد سنتين يعني ذبقشر بعد تبعد كل شيء ما صرت
1: لا رضاوي
0: يعني جيد اللي دخلوا يا مصطفى الحمد لله.
1: هي السنه ما صارت سفره بسبب هذا تشوف يومي رافعين كارت احمر
0: وضعي شويه
1: على اساس ويا ابويا بالمحل شو مصطفى استثمره قال لا لا تعال تعال
0: فيسمت يا مصطفى يا مصطفى.
1: هاي شفت هاي من راجع من الشغل ما اخذ دوشه وشوته قال يا بمشي خلينا نسوي تمرين عندي امتحان بعد سنه.
0: بعد سنه
1: بعد سنه
0: قلت تقرأ قبل سنة ها ما مسوي بحياتي يعني أنا قبل شهر ما أقرأ
1: لا سلطان كلاواتي يريد يفترب
0: يريد يفرفر
1: يريد يفرفر.
0: طيب تحياتي لك
1: حبيبي
0: قلبي شكرا جزيلا ممنون
1: الله يطشر شملكم الله يلم شملكم
0: حبيبي حبيبي الله يلم شملكم وعد مسافرين. طيب تحياتي لك حبيبي باي باي مع السلامة الله يلم شملكم هاي وجهة قدمي اللي جوا احنا

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك استاذ
0: سلطان؟ شلون اخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: شنو يلا سولفي لي انت. بالله خميس شي يجي ببالك؟
1: يعني خميس نطلع.
0: نطلع شو نطلع؟ هواي انتو منو انتو؟
1: يعني طبعا انا والعائله غير.
0: ها زين، وين تروحون او دائما او يعني شنو الخطه مثلا تصير؟ شو وقت تبلشون بيها؟
1: مو سوى يعني، هو الخطط الجوار السبعه بس هي مو سوى يعني.
0: حسب
1: شوف احنا شنو نريد نطلع. نزود عندنا شغله نريد نقضيها. يعني حسب مو سوى، بس اغلب الاحيان نطلع يعني مول عشاء.
0: من يقرر المكان؟
1: اللي قرر المكان يعني
0: انتي
1: كلنا مو بثاني.
0: والله انتي والله انتي تكذبين علينا. المهم اي عود ديمقراطيه هي كنا نقعد احنا اني وجهال وزوجي ونجي نسوي كتابات ونرفع ايدنا ونسوي فونتك تصويت انه منو بينا.
1: لا مو دائما هو يكون ويانا.
0: اي هاي بعد اسوء هسه تم يكون ويانا جوزي واكون الديه بالحوار يصير هنا، بس هاي الحكي تقرر عنهم.
1: شلون
0: اقول لك؟ هاي لو هو موجود وياكم مثلا يكون وياكم انه اكون الديه، اكو شخص مكافئ لك، بس الرجال هم مسكين شي يسوي اذا ضلت الحين على سالفه. بس اذا مو وياكم بعد اسوء، جهال لهم واقع حال.
1: عمي جاي هم اللي مشينا.
0: وينك عمي؟ والله
1: ليش جاي هسه مثل جاي قبل؟
0: نورا انا احسك انت ام مفتريه. احسك هيك احسك ما ادري.
1: شوف احنا الثمانينات
0: اي الله
1: تربينا مرتين.
0: اي
1: مره من كنا صغار من هاي
0: اي مره من كبرنا جهالنا ربونا.
1: كبرنا جهالنا كبر ربونا.
0: ما ادري احسك تطلع
1: احنا احنا الثمانينات. لا والله احنا الثمانينات كنا على الاطلاق. بس جبنا واحد مختلف كنا فقره خطيه.
0: تدرين احنا يعني اباء وامهات يعني ما عندنا هذا الشده. يعني مثلا سان ابني ذاك اليوم صار السالفه، فقلت له امه قلت له اني وسع اعرف شو اسوي بيه يا ملخه ما ادري شنو خابرني. فقال لي ابا وشلونك؟ قلت له لا وش اخبارك؟ المهم ده نسولف انا وياه بهدوء. فدخلت امه علي الغرفه فقالت لي انت ايش؟ قال هو يا ابويا. قالت لي بالنسبه لرزالك ترى رزلتها قبل ما تجين. فامش قلت له انا طبعا على الخط، فقلت له خاف تدخل امك انت على اساس مترزل؟ قال لي اوكي ما قدرت ارزله. ايه فيعني احنا شو حنينين.
1: ما تقدر لهم؟
0: لا وش نقدر لهم يعني؟ عابرين 4-0 عمي ذولي.
1: ما تقدر لهم حتى الصغار ديهم.
0: ايه ايش تقدر
1: يعني؟ اني بنات صغار. مو كل وقت اقدر
0: لهم. مو كل وقت صدق. مو كل وقت.
1: مو كل وقت اقدر لهم.
0: هو مو كل وقت ولا وقت اقدر لهم، بس يعني انا خلاص
1: بكل امانه يعني بكل امانه.
0: باي حبيبتي.
1: وهاي الكبيره تجادلني يعني وتناقش.
0: ها والله ايش قد عمر الله يحفظها؟
1: بس 8 سنين
0: ما شاء الله. زين ما ايه هسه بعد
1: نتناقش وتجادل ونعطيني سبب وقنعيني.
0: ايه ما
1: اقولها لامي، اقولها هاي ما ادري يعني بعد 10 سنين الاخ.
0: ايه
1: يعني بعد اني استشيرها واني اخذ موافقه.
0: طبعا لا هم عندهم بهم سالفه همين انه هسه مثلا سي صغيره تقول لك قنعيني، بعدين وراها يقول لك ما له مبرر.
1: اي
0: هسه انت لازم تدافع عن وجهه يعني نظرك.
1: بالضبط. انا لاحظ هذا الشيء باخويا. اخويا صغير
0: هيك
1: مشكله يعني. انت تقول لي انه عمو فتر وينك واحنا اهالي هسه حاليا كلهم خطيه.
0: اي أيوة والله
1: ماكو احد مفترض.
0: زين اليوم سويتوا خطه خميس؟
1: 50% الجهال
0: يقررون. سويتوا اليوم شنو الخطه؟ لو بعدكم ما مرتبيها؟
1: لا صار عندي شغل يعني شوي اضافي.
0: اوكي
1: بعدني ما رجع.
0: ها اوكي بعد ايه هسه ما ديحكوها للسالفه.
1: اه هو على الاغلب دا اقول لك هم راح يقررون. لانه الخميس اللي فات هم ما قرروا.
0: ها
1: فهذا الخميس يعني
0: سمر يرجعوا لك اياها يردوها.
1: بالضبط. لا وهاي الكبيره تعلم الصغيره. الصغيره بعدها صغيرونه 3 سنين ونص.
0: زين
1: تعلمها شفتي وهاي ببغات.
0: صدق ببغاء. طيب الله يحفظ الشام ان شاء الله يا رب.
1: الله
0: وتكون ايامكم دائما جميله وتطلعين اليوم وتطلعون تروحون مكان جميل ان شاء الله.
1: اجمعين شكرا.
0: تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا نور مع السلامه. باي باي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: سلام الغالي.
0: يا اهلا وسهلا
1: حبيبي. الله يحفظك.
0: الله يخليك. شي يجيب بالك من اقول لك خميس؟
1: الخميس يذكرني بايام العزوبيه.
0: شو تسوي
1: يعني؟ شقه وسيارتي ورا ديلي
0: هذه
1: حمراء وبيضاء.
0: اي
1: والبيضه شفت تشوف انا تذكر ارنج برتقاله.
0: اي
1: شفت تشوف صوره وصوت. المقرر اوتوماتيكيا اللي قاعد وياه.
0: وليش ما تسويها بعد هسه؟
1: هسه تزوجنا فخمنا تزوجنا وتدور زيارات كفر عن ذنوبي وهسه راح اروح ان شاء الله ورا صلاة العشاء الكربلاء مشي. هيدا كفر عن ذنوبي وما انساكم بزيارة
0: ان شاء الله. ماجور ان شاء الله يا رب
1: حبيبي. الله يحفظك يا سلطان.
0: طيب يلا جيد ان شاء الله خير يا رب.
1: وتحياتي
0: لك يا حبيبي. شكرا جزيلا
1: يا غالي. يا غالي الله لا يحرمني منك.
0: بدول عينك يا ورد. الله يحفظك خليك سلمك يا ربي. ناخذ ويانا اتصال. لا تعال حمد الثنى ما عليك. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الورد سلطان.
0: اهلا. لما
2: مساء الورد لك للمخرج.
0: شلون اخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: سولفيني من اقولش خميس شي جيب بالك؟
2: والله طالع نطلع
0: كل خميس.
2: كل خميس بس احنا مثل ما قالوا خطار او صار فد خلينا نقول فد امر يعني فما نطلع نغير على يوم على غير يوم مثلا جمعه على السبت.
0: عادي تعوفي عاد تساهين
2: يعني. احنا هسه احنا اني هسه اوكي يعني اطلع بس عندك بنات اخوي يعني من يجي الخميس
0: ما يطلعن
2: يعني هم يخططون.
0: هم يخططون اوكي
2: يقلبون البيت يعني احنا ضايجين احنا نريد نطلع واليوم خميس وعطله.
0: والله
2: والله العظيم يعني شو اقول لك يعني يوميا يعني كل خميس يخلون اخويا مكان معين
0: لازم يطلع
2: مكان نروح له. لازم نطلع. اذا وداهم مكان حلو يعني رجعنا هذا المكان مرتين ثلاثه يملون غير الاماكن لازم.
0: وهاي انت وياهم يعني؟
2: اي يعني وياهم مرات وياهم بس مرات لا اطلع ويا بنات عمي ويا ولد عمي اروح لهم يعني.
0: اوكي
2: مو دائما وياهم. دائما وياهم. يعني ذاك الخميس ذاك الخميس احنا رحنا طلعنا يعني احنا اكيد الشمال يمنا فنروح نحدد الاماكن.
0: اي تروحون عادي.
2: اي نروح يعني هذا الخميس يمكن شو ما خبروني ما اعرف بعد
0: ما عالسوش ما يردوش تجين بس انت لازم تحسين بالموضوع. ها
2: سلطان اني يعني اني قلت لهم هاي الطلعه اني علي كلها
0: ها
2: التكاليف فاكيد اني
0: مية مية لا لا لا هيك لا يا
2: والله حتى يعني الشوي ما كل عليه فقلت لهم نروح على طقطق اذا تعرف وسامع بيها.
0: اي
2: هاي مدينه يعني خلينا نقول فوق اربيل بساعه.
0: أي.
2: كلش حلوه يعني اجواءها المي يعني التضاريس كلش حلوه. فقلنا نروح هناك يعني
0: طيب
2: فلازم نخطط المكان نروح نطلع تكشيرين طقطق كوبري هاي دائما يعني قريبه علينا
0: كوبري
2: دائما.
0: طيب
2: اي فاي الاماكن نطلع نغير جو بالخميس فالخميس من يجي نفكر انه هو نطلعه
0: نطلعه
2: لازم
0: اي لا طلعه لازم اي لازم طلعه
2: لازم طيب. اكيد
0: حلو لا. تحياتي لك. شكرا جزيلا اتصالك يا هلا بيك مع السلامه. باي باي. هلا.

0: ناخذ يا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: مساء الخير والعافيه.
0: كل الهلا بيك، من وياي؟
1: ابو شهد.
0: اهلا ابو شهد، هلا بيك
1: حبيب.
0: سولف لي، اقول لك خميس شي جيب بالك؟
1: والله يعني في بالي ذكرى حزينه شويه.
0: ليش يا ستار؟
1: اللي كان عندي اخوي الله يرحمه والديك، كان ضابط هو
0: زين،
1: يعني هو استشهد بال 88.
0: طيب
1: حط الجنكلية العسكرية بال 87.
0: طيب
1: فمن أنا صغير بالابتدائي أذكر إنه كان الخميس ينزل من الكلية.
0: طيب
1: الجو بالبيت يصير يعني غير شيء،
0: مختلف.
1: أي يعني علي نزل من الكلية والأكل كذا، ثاني يوم الجمعة غير شكل كذا. هاي اللي أتذكرها من الخميس، يعني ما مستحيل أنسى.
0: هاي كل خميس تتذكرها هيجي؟
1: والله ما ما ما أذكر أني نسيتها يوم، مستحيل يعني. أي الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله.
1: وأذكر أكو أغنية كانت كان يحبها يعني.
0: إيه.
1: شلون هي يعني حتى يعني مرتبطة، أكو أغنية الرباب.
0: إيه.
1: الله يرحمه كانت تقول لينا بالعادة نتلاقى كل خميس.
0: لينا بالعادة نتلاقى كل خميس. أنا وياك. إيه
1: ما أعرف. هو كان يحب المطربين الخليجيين، هو حتى من وراء أنا قمت أحبهم. والله عبد المجيد عبد الله كان يحب بداياته، كان بعد كان يحب ابو بكر سالم. بسبب قلت احبهم يعني اسمعهم.
0: حلو حلو، الله يرحمك. ان شاء الله يا رب دائما يعني تذكر الاشياء الايجابيه والجيده، وهو ان شاء الله مثواه الجنه.
1: الله يرحمه والديك، خلاني احب الرياضه، كان ملاكم. وخلاني احب حتى الملاكمه يعني. الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب تحياتي لك ابو شهوده، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بك. هلا والله. باي باي. هلا. شو تريد؟ قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، قد كان من ما ادري شلون، ما ادري شلون زلزاله.

ناخذ يعني اتصال. ليش عوف الاتصال؟ شو سوي ناخذ؟ هطلع فاصل. قولي هذا كرب السؤال. اوه لا ليش ليش ليه يا

0: من سؤال طبعا حلقتنا لهذا اليوم هسه راح ننتقل بعد فاصل بس خليني اذكركم به. سؤالنا يقول من اقول لك يوم خميس شنو يجي ببالك اذا كان من خطط من اشياء تفاصيل خاصه بك او انت عاجبك مثلا تسويها او من الواحد يقول لك اليوم خميس يقول له والله فلان سالفه هسه يمكن شفنا مجموعه من الاشياء اللي تخطر على بال هواي من الاشخاص اللي نعرفهم احنا واتصلوا بينا وقالوا الى انه الخميس يعني لنا فلان سالفه او ممكن يمثل لنا فلان موضوع او بي فلان خطه او ممكن احنا الخميس حاطين في بي جدول تقريبا ثابت انه نسوي به ممكن اشياء معينه. طبعا بامكانكم المشاركه على الرقم اللي هو 0780211115 او على 0780211617. بامكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111115. هذه ارقام الهواتف شاركونا ويانا راح ننتقل الى فاصل بعد نرجع لكم نكمل الساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.
1: رقيقة هواي عينا طبع لبوة والأحلى ما بيها الثقة شقد حلوة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجب تكريم عوائل شهداء الحج الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام لاتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراقي وسيادته. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلات النقل الجماعية. النزاهة تطيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية. مرور أربيل غلق طريق أربيل كركوك بسبب اندلاع حريق المستودعات. ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء قصر الشمالية. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي بتنفيذ اتفاق انسحاب التحالف الدولي في نهاية أيلول المقبل. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. باكستان المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. اليابان

0: لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: 91.5
4: الرشيد أفهم. الرشيد أفهم.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفك.
5: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
7: ساعدوني.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح.
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي ويانا.

طيب مستمعين رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤال الحلقة هو سؤال الحلقة يقول: في حال قلت لك اليوم خميس شنو ممكن يجي في بالك؟ أرقام الهواتف 07802111415 07802111117. وبإمكانكم المشاركة على الواتساب، دوس الزائد الفوق واكتب 0720 1141115.

اكو ناس من خبرونا طبعا خلال الساعة الأولى انه كان عندهم موضوع انه الخميس بدنا نقول له خميس مثلا يجي في باله مثلا اكو تفاصيل معينة اللي هي مثلا من ضمن واحد يقول لك انا اروح السينما، واحد يقول لك لا انا ممكن عندي رجال اوديهم، ممكن واحد يقول لك انه احنا مثلا مناسبة الفلانية حتى نسوي فلان موضوع، هواي تجي ببالك من اقول لك اليوم خميس وانت تجي تقول انا والله هي اوكي خميس اذا راح اسوي فلان سالفة، بس بالتالي هو تبقى انه انا من تعرف او تكتشف او تدري او انت حاسب حسابي لانه يلا خلاص يوم الخميس راح يصير فلان موضوع، فممكن صارت انا حجيت بالساعه الاولى وقلت له انه كثير من الموظفين كان في بالهم الا انه يقول لك الخميس بالكتل لحق نستلم رواتب ما لك، وعدهم طبعا عطله اللي هي يوم الاثنين والثلاثاء بمناسبه زياره الاربعينيه، فلذلك متوجسين الجماعه كلش خصوصا الموظفين الله يبعدنا، فمتوجسين من هذا الموضوع، فإن شاء الله يعني شوف شنو الأجواء. فجتي مثلا واحد أكثر من واحد بباله إلى أنه شنو معنى يوم الخميس. هذا بالنسبة للجميع، تقدرون طبعا تخابرون وتتصلون بنا وتكونون على الهواء مباشرة من خلال واتساب 0720114115، هذا على الواتساب طبعا، وأما بالاتصال المباشر فتقدرون على 0780211617 و 0780211415. الغزالة رايقة.

0: فكرة واحدة من الأشياء اللي ممكن يفكرون بيها الناس هنا أنه يوم الخميس يقول لك مثلاً ما طولي حيجي الخميس فخلينا نسوي فلان موضوع. أكو بيها واحدة من الأشياء اللي يقول لك أنا مثلاً الخميس أريد أهدأ ما أطلع. كناس هواي أنا أعرفها من الأشخاص اللي يقول لك أنا الخميس ما أطلع ما أروح. والله أعرف واحد ولد بس بحياتي كلها يعني بس ما حيج عيب اللي تقوم أقول بس واحد نعرفه. بس أكو صدق أكو ناس وما يحبون طبعا. أكو على شاكلته هي. لا هو مثالي هو ما مثالي هدوا انه الخميس ما يطلعون يعني بصراحه يعني هو هذا صديق وعزيز علي وهذا بس انا مو كلش علاقتي بيه قويه لان يعني ما الخميس يقعد بالبيت بس اكو ناس تقعد بالبيت واكو ناس لا بالنسبه للخميس هو اكثر يوم يعني يستمتعون به لا او مثلي انا واحمد خميس جمعه نفس الشيء ناخذ اتصال الو
1: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله يا هلا
1: أبو فان ورد
0: شكرا الله يخليك يسلمك من وياي
1: عباس أبو ريتاج
0: يا أهلا وسهلا بك أبو ريتاج
1: يلا
0: من أقول لك خميس

0: اوكي يعني حلو يعني.
1: ها اوكي حلو
0: ايه بس
1: طيب يعني اذا بالتالي انت بالنسبه لك انت بالنسبه لك انت انه الوضع يعني اسير او انت مع العائله
0: مع العائله واذا العائله ما اجوا يطلعوا
1: اي
0: او يعني مثلا يروحون مثلا يعني
1: اي مكانهم من بعدهم اي اي
0: انا اتجه مع
1: هاي اوكي كل من يروح يم جماعته اوكي تمام جاي طيب تحياتي لك اي
0: شوي ادي ابارك على الموقف
1: لا لا عيني لهم والله العظيم بس خيتشفون شرهم طيب تحياتي لك ممنون شكرا جزيلا هلا ورده مع السلامه باي باي هلا بك مع السلامه

زمزي عرفته. طبعا المستمعين يمكن خلال مشاركاتهم قبل الساعة الأولى يعني شفت هلا أنه إذا أكو هواي عندنا ناس عندهم خطط على خميس، خصوصا بالنسبة للأشخاص اللي هم أصحاب عمل خلال أسبوع كامل، دائما يكون عندهم هم هاي السالفة إنه أنا لازم أرتب جدولي على أساسي لأنه أنا ممكن يصير عندي خميس. أكو ناس تقول لها خميس يقول لك لا شيء الأهم، لأن بصراحة هذا ممكن مثلا اليوم أو مثلا يوم الخميس بالنسبة لي مزعج مؤذي، ما تعالوا اصرفها، خصوصا طبعا للأشخاص الملتزمين ماليا وعندهم التزامات مالية، فتكون بالنسبة لهم شوية مؤذية ومزعجة. لكن خلينا نسمع من عندكم أنتم مستمعين اللي قاعد تسمعون على 91.5 أول ويانا على التطبيق، أو مستمعين الجميلين، من أقولكم يوم الخميس شنو ممكن يجي ببالك، شنو يخطر ببالك، شنو يجي ببالك أنت من أقولك اليوم خميس، خصوصا بنياتنا الجميلات يعني عدنا الخميس تدرون ما يمكن أعتقد ما يخططون أكثر من عدنا الموضوع الخميس والله. ها شنو قلادة بيها قلوب تراشي

0: يلا ناخذ يا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك اخوي العزيز؟
0: الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: ابو مصطفى العفو.
0: اهلا بك يا ابو مصطفى. مصطفى شو يجيب بالك من اقول الخميس؟
1: ليش يجيب بالي يوم الخميس؟
0: اي من اقول لك مثلا يوم خميس شنو ببالك؟
1: والله صراحه هو من يجيب بالي انه انقسمه الى قسمين.
0: اي اللي هو حلو.
1: قسم الاول اللي اذا الانسان موظف كان وغيره فهاي عطلته الريس الجمعه.
0: اي
1: يقدر يرتب وضعه على الخميس والجمعه وبعد هو يصير هذا فري العائد.
0: زين.
1: والقسم الثاني للكاسب اللي هو قوته يومي. هذا تدري كل ايامه خميس ان شاء الله.
0: زين
1: صراحه يعني حيكون واقعي.
0: زين اوكي.
1: نجي دينيا لو نجي بالحياه اذا دينيا يوم خميس حلو ان كان زياره ان كان تهجد تستقبل يوم الجمعه يوم ديني.
0: انت بالنسبه لك
1: شنو تجي للحياه؟ الخميس عباره عن الزحامات بالشارع الصراحه.
0: انت من اقول لك انت كشخص من اقول لك خميس شو جيب بالك؟
1: والله هواي امورك ويدن ببالي صراحه.
0: صدق؟ اهون وحده تنقال على الهواء شنو هي؟
1: والله ما اعرف. عيد يعني يعتبر هو عيد كل انسان الخميس. هو صح الجمعه عيد المسلمين الخميس هم يعتبر عيد.
0: اي هم عيد المسلمين احنا كل ايامنا اعياد.
1: فعلا فعلا هذا اللي اقدر اني صراحه يعني
0: اقدر اقول على الهواء.
1: يعني
0: اقدر اقول على الهواء.
1: يعني انا حكم عمري هاي 43 سنه بعد ما لا تقدر ما اقدر تحرجني بعد اكثر من هذا الشيء.
0: لا خلاص هاي شد رايك. تحياتي
1: مشتاقين لك صراحه.
0: شكرا.
1: اسال الله سبحانه وتعالى يحفظكم.
0: الله يسلمك يخليك.

0: وجعل أيام العراقيين كلها راحة براحة بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: آمين آمين يا رب إن شاء الله.
0: أي والله يعني أنا راح أخذ من وقتك دقيقة صح المواد تعد عن اللي المشاركين إن شاء الله.
1: تفضل.
0: أنا قبل يعني البارحة جيت صراحة من الدوك كانت عندي سفرة. فشفت أكو فرق إن شاء الله إن شاء الله بغداد ومناطقنا الجنوبية وغيره إن شاء الله تحذو حذو أقليم كردستان الصراحة يعني. يعني نظام وأمان فضل من الله سبحانه وتعالى والإنسان إلي تقدير.
1: نعم.
0: يعني المواطن إلي تقدير مو يعني تتعرف بعد هاي الأمور نكون واقعين. فاليوم هناك صراحة يعني يعدي أنت مرتاح على الطبيعة وغيره
1: صح.
0: أنا طولت عليكم الصراحة بس هو إحنا لازم كل إنسان يكون واقعي ويحكي اللي يريده الله سبحانه وتعالى بس عقب وران حسابه كتاب.
1: أي والله بس يعني أتمنى إحنا الناس هي اللي تعرف شنو التفاصيل وإنه ممكن يعني
0: إحنا شو نريد إحنا نريد من منبرك هذا المنبر الشريف إن أنت إنسان مثقف أنا لا تملق ولا من مستمعين فترة طويلة بس هاي المشاركة الثانية لي
1: أنت الأحسن
0: صراحة.
1: الله يخليك
0: إحنا نريد ننبذ ونترك انت قلت وانت سويت واني حررت واني كل انذبها على صفحة نريد عقل نظيف
1: صح
0: ونفس طيبة وهاي الروح اللي الله سبحانه وتعالى وهبها للإنسان نحافظ عليها بسلامة.
1: اي والله
0: لأن الله سبحانه وتعالى بالقرآن اشقد الملائكة قريبة عليه يقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول للروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
1: صحيح
0: الروح عزيزة فيا إنسان يا مواطن عراقي حافظ عليها.
1: أي أيوة والله حافظ عليها وعلى
0: الريد قلب على قلب
1: صح
0: قلب على قلب كهرباء تصير قلب على قلب دوار الدولة تكون نظامية ويا الناس تواسية صراحة
1: إن شاء الله يا رب نقدر أكو علاقة لازم يكون أكو وعي كلش عالي وإلى أن إحنا نحافظ على هذا البلد هذا البلد اليوم إحنا قاعد نأكل من خيره نشتم هواء نشرب المية فعلى الأقل خلي يكون أكو عندنا نوع من الحب إليه يعني.
0: أبسط شيء هاي الزيارة هسه أنا بمنطقة الدورة تعال باع الناس شلون تتراكب الآب المناسبة لازم يصير عندنا احترام لكل العقائد يعني أنا بالنسبة لي
1: 100% صحيح
0: أخلي هذا شرط أساسي يعني يعني أنت شوف العالم شلون ما شاء الله تمشي وتسوي نقي الريد نبذي بداية صحيحة يعني نكون عندنا تطور صراحة يعني أنا أحكي لك هسه إقليم كردستان قريب بصفنا فرق من القاع للسماء بكل شيء صراحة يعني
1: صح
0: يعني أكون واقعي وياك وأنا طولت عليكم
1: لا بالعكس
0: وأسأل الله سبحانه أنت هذا منبرك منبر شريف يعني صراحة يعني أنا أشوف
1: بوجودكم انتم بوجود
0: صار فترة
1: الطيبين.
0: طويلة اسمع يعني الأمانة
1: بوجود الطيبين والحقيقة الناس اللي مثلك
0: وهذا الكلام احكيه من قلب ورب كل الحب لكم
1: الله يخليك
0: وتحياتي لكم
1: تدول عينك يا
0: وبالاخير حبيبي. اتمنى من الله سبحانه وتعالى فد شغلة انه ريال مدريد هذا الموسم ياخذ كل الالقاب على هذا الموسم ياخذ كل الالقاب على يد مورينيو
1: والله احمد مثنى يقول انا همين
0: تحياتي لك اخويا سلطان
1: واخوكم
0: اخوكم المشترك صدام ابو مصطفى
1: على الراس يا ابو مصطفى
0: تحياتي لك طورت عليكم اعتذر من كل المستمعين الصراحه
1: الله يخليك انت الاحسن حبيبي
0: اسال الله يحفظك اخويا سلطان كل الحب والموفقيه والاستمراريه بهذا النجاح
1: الله يحفظك يا ورد شكرا جزيلا
0: وهذا هو الخميس
1: السلام هلا

0: Schon ist aber auch kein Problem. Like, shit, that's it, Allah. طيب ناخذ اتصال عندنا. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: والله مشتاق لك.
0: يعني أنا همين بس مو كل شوي.
1: طب قرار أنا هواي.
0: شلون الأخبار؟
1: ليش أدزلك طلب متوافق عليه؟
0: دزلي طلب وين؟
1: على تيك توك. الإعلام السلطان.
0: على تيك توك ما أضيف أنا وينه؟
1: والله العظيم. شفته.
0: يمي
1: طبعا
0: ماكو مجد يمكن 5 مدري 20 ايش قد كم واحد
1: يزيدون يزيدون بس
0: زيدون.
1: انت ما صافي
0: له اي ما صافي له عافية اي شنو الاخبار من اقول لك خميس يجي ببالك
1: من يجي شنو استاذ
0: من اجي اقول لك انا اليوم خميس شنو ممكن يجي ببالك
1: الراحة
0: صفنت شنو وين
1: اي الراحة
0: الراحة
1: اي
0: زين اللي معناها شنو يعني تروح تقعد بالبيت ما تروح ما تطلع ما تسوي لا لا لا لا شنو راحه لو شنو
1: لا لا قاعده في البيت مو صديقتي
0: زين
1: ابد اي تغيير جو تعرف انت شنو تغيير جو تغيير جو اكو مكان معين اروح فيه ارتاح فيه نفسيتي شويه تتغير رغم هالفتره مقلوب المود
0: ليش؟
1: يعني لهذا شهر المحرم وصفر
0: ايه
1: ترى من هالشهرين
0: هذه الايام يعني تدري ايام احنا بصراحه خلينا اكون كلش صريح احنا هذه الايام اولا كثير من عندنا يعتقد الى انه هي من الايام يعني اللي ما نقدر لا نجدد بها ولا تفاصيل وهذه مجموعه القصص اللي ممكن وصلتنا احنا من اهلنا واصبحنا نؤمن بها اثنين بها حادثه وهاي الحادثه مؤلمه بالنسبه لنا كنا فلذلك كل واحد على تفصيلته ثلاثه وضعنا السوقي بالعراق يوقف تقريبا
1: يوقف
0: فلذلك هي شايفة انت عندك حالة حزن انه بنعتها انه انت ما تقدر تاخذ
1: لا فاول ما تفهم
0: فهي هيك شيء بس يعني ان شاء الله احنا يعني ومن يعظم شعار الله فاحنا بالتالي الحمد لله وشكر بعد ان شاء الله بعد الزيارة شوي تمشي الامور تتحرك واحنا هم الظرف والله
1: والقرآن
0: اي يلا
1: والقران بعد
0: ماجور
1: ورا المغرب راح يتوزع بغداد جديده
0: ماجور ان شاء الله يا رب
1: على طريق الدوار في دول عمرك
0: وان شاء الله دائما يا رب تقدر وتعيش ويرزقك حتى تقدر
1: تدول عمرك في
0: تقدم هذه الخدمه شكرا جزيلا لك تحياتي لك يا حبيبي شكرا هلا بك مع السلامه
1: شكرا تحياتي لك
0: شنو حبيبي قول لي امرني

0: هسه شوفوا كل واحد صارت عنده فسالفه انه هذا الخميس مثلا، او مثلا واحد يقول لك انا هذا الخميس عندي فد خطط معينه. اكو اشخاص ما يخطط اصلا، ليش؟ لان عنده مثلا يا اما مثلا اهله يا اما اصدقائه يا اما المقربين يا اما اقاربه هم يخططون، هو عليه انه يلتزم دائما بالخطه. واكو ناس تبيت النية على انه احنا مثلا كل خميس خلال هذا الشهر نسوي فلان شيء، الشهر الجاي نسوي فلان شيء. اكو اشخاص ايضا ممكن مثلا بالبنات هن عندهن اصلا فر هذا الجمعه مال كل خميس يوم وحده، خصوصا طبعا يعني والله مو خصوصا، حتى المرتبطات يعني حتى المزوجات فعادي. فتلقى مثلا هاي لما اكو مثلا ناس الى الان ملتزمه بموضوع الخميس هو عائلي مع العائله الكبيره، يروحون بيت عمهم بيت جدهم بيت خالهم بيت مدري وين، فتلقاهم هيجي. فدائما يجي في بالك لانه الخميس فلان شيء او الخميس فلان موضوع. طبعا هذا خلي شوف احنا حتى بس الفكره اللي احنا بس الفكره بالسؤال الى انه انت شقد حريص على ان تكون ايامك مو منظمه ومرتبه. احنا ما عندنا هاي السالفه يعني، العراقيين احنا مجتمع مو كلش بهاي الاشياء، يسوي سكادجولينج ويحسب حساب وماكو شيء، عايفه على السلاطين. فبس بالتالي اكو بعض الاشخاص ينظر الى انه موضوع الخميس هو المنفذ اللي راح يشكل راحته، او عنده هو ونسته بسحب طاقه سلبيه خلال اسبوع كامل، خصوصا الفعاليات تزيد بالصيف. بالصيف لان الجو لطيف، طبعا مو كلش لطيف هو بالليل بس قول لطيف. اثنين اليوم المتعب بالنسبه للبعض، يعني اليوم اش داك شخص دا اقول له السياقه بالنهار بطرق خارجيه بالعراق متعبه لان حاره حارة وتحسي لأنه حرارة تجيك من كل مكان، وطريق الخارجي بينما الطريق الخارجي مثلا بالشتاء حلو لطيف تحبه خاصة بالنهار، طبعا بالليل يكون مثلا ما بين ضباب مطر دنيا مدري شو. هو السفر حتى بالصيف هم متعب، متعب طبعا حتى على مستوى الطيارة متعب، طيارة تروح تجي. هو الصيف أعتقد إحنا نحتاج إلى أن يكون دائما عندنا بلان إنه تبقى بداخل العاصمة أو داخل منطقتك أو داخل مدينتك. ويعني سفرات اللي تصير طبعا هي للناس شوي المتمكنة، ممكن تصير هم مرات بالصيف، بس أكو دائما خطط. من أجي أقول لك أنا الخميس يجي في بالك موضوع معين، من أجي أقول لك أنت الخميس تجي بالك بسالفة معينة. فلذلك راح انتظر اتصالاتكم على ارقام الهواتف 0780211415 اللي حقت ما لحقت عليه، وعلى 0780211617، على الواتساب 0720114115.
1: لا
0: بدنا نروح،
1: بدنا نهدى
0: شوي،
1: بدنا نهدى.

0: كل شيء مخيت لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح
1: والله
0: انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق وبدنا نروح
1: يلا عندنا اتصال الو
2: الو
1: الو
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
2: يمك شهد
1: شهد يمك
2: ها
1: ايش شو تقولي لي
2: شو تقولي لي كلها بعلادك عليك
1: اوكي اوكي

0: شو الاخبار؟
1: عامل شو فايدك عليها؟
0: صدق؟
1: ايه يا باشر مداو؟
0: ها؟
1: يا باشر مداو؟
0: لا لا بس هي دام بس هم ما داموا وياها.
1: هي مداو؟ يلا يعني رحم الله والديك شفت التليفون وفي ماله.
0: عندي شغله ويا والدي ووالد.
1: شفت عندي والدي ووالد التليفون ما اعرف ايش والدي. حجي اضحك
0: اي خبل اليوم
1: والله طاقه ولا طاقه
0: اليوم
1: وعلى فطرته
0: دا استذكر الى انه احنا عندنا ذني ثلاث مقاطع اشتهرن كل شوي شهد يمك
1: وذاك ابو الثاني اللي ضحك بصفوه
0: لا مع الخضره همين هذا المقطع الاخ والثالث بالله هو الثالث اليوم والله ذكرناه هنا ثلاث مقاطع ذني كلش مشهورات يعني صارت
1: يعني
0: مع الخضره
1: برضه بعدين تجيلي باوع عليه
0: وتفحص اي صدق هي هاي من اقول لك خميس شي جبالك مصطفى شنو هي جبالك او هي جبالك
1: يعني راحة تقدر تنام اطلع بالليل مثلا اقدر اخذ اقدر اسهر مثلا باعتبار انه انا مثلا ما اقدر اسهر
0: اي لان دومك انت الساعة بالاربعة الصبح مدري بساعة
1: ترى عادي إذا ما تقول ساكت يعني أنت عرفت الزواج حولت على ما تقدر على روحك أخذ لك سكرين للمنبهات بساعة قلت
0: بساعة بشرفك بساعة
1: يعني إذا أطلع من بيتك 6:10 أنا متأخر
0: الله أكبر
1: والله وحق هاي المنية اللي أنا بيها
0: يا يابا وايه مصطفى 6:10 متأخر
1: والله إذا أطلع من بيتك 6:10 متأخر أني المنبه مسوي بال 45 دقيقة.
0: إيه.
1: عن طريق غفوة مرة واحدة. مرة الثانية المرة تقول لي قوم ترى ما ضاع الوقت.
0: لا شوف هذاك.
2: أنا جالس صعب ما أعرف يا سيدي.
1: إيه. أنت رجال كمله. كمله يلا. كمله شوف شيل أدلك المقاول.
0: أحمد يقول لك أنت كمله. هاي ذاك يوم صار السالفة بحيث بيها ماكو والله مرجعت قبل 4-5 أيام يعني كان موضوع ويا ناس وصارت إنه رجعت متأخر فرجعت ساعة بالستة ونص يمكن الصبح 7:06 هيك الصبح
1: راجع من المزرعة
0: بس تخيل طبعا فبتخيل أنا راجع باتجاه بيتي شارع هو هذا مال طلعة مال مجمع فراجع أني
1: والله بيطشات
0: لا لا ما من ناكب من صفحتنا ما بين مطار
1: اسمع من ناكب
0: اي ما الناس اللي المهم فراجع اني تخيل اني الوحيد السياره الرايحه باتجاه المجمع واكو والله العظيم فد 50 سياره رايحه قلت هذول
1: باتجاه بغداد
0: قلت هذول باتجاه يعني مطار يطلعون يروحون دوام
1: اي كلام مطار
0: اي طلعوا اي واني الوحيد اللي راجع بهذا يعني قلت هذول هسه يحفظون سيارتي هم السكان عندنا بالمجمع يحقدون علي يقولك هذا شنو راجع الا ما طبعا اكو يعني 50% حبررون بالايجاب 50% بالسلب هو السلب اللي هو الحقيقي يقول لك هذا شوف هسه راجع واحنا رايحين
1: وين كان
0: اي طبعا وين كان
1: عادي هسه تصاحبك
0: ايه
1: اذا رجع بستة الصبح للبيت
0: ايه صاحبي
1: ايه
0: سهران
1: هذا صح ما الوالد الغريب ايش راح يشك بك
0: تخيل يعني غريب شي يقول لعد
1: ذني ثوابت
0: اي ثوابت يا عافية
1: ما يلعب به
0: لا
1: ايه انا جت فترة قبل الشغل
0: ايه
1: ما كان عندي ولا صديق يقعد الصبح
0: والله
1: والله يعني كنت ابغى على تليفوني انا مستحيل شلون ما عندي صديق يقعد الصبح
0: ايه.
1: يعني ما عندي صديق يقعد مثلا فد بالسبعة بثمانية هسه من الشغل من يعني بالشغل
0: اللي هو
1: ما عندي واحد يظل ولا الدعس
0: اقول لك احمد هم ويانا احمد بس اخوي يقول يقعد الصبح ليش يقعد الصبح عمودي هاي هسه انت عندك شغل اي يعني سنتي صدق سنتي يعني قاعد الصبح هذا طلع من قاعد الصبح بس مو هذا قاعد مال الصبح بيه فلوس ادري بيه عارفه صاحبه عارفه بس العالم رايح مضطره
1: اي لازم ترى
0: لازم بيه طيب هسه انت الخميس بالنسبه لك راح تطلع تروح قهوه ويا الاصدقاء
1: اي يعني مثلا اكثر مثلا هسه راح ارجع
0: اي
1: اكل انام
0: اي
1: اقعد فد بالتسعه بالعشره بالتسعه هيك شيء نطلع على ارجع فد ب 12 قبل 12 شيء شيء
0: اي
1: العب بلاي شويه بدوز ورقان والمره يدوز على نرجيله وانا هاي شهرتي مثلا للوحده وحده ونص او فاجر
0: يابا وهي شنو وضعها؟
1: هي ما عندها اشكال عادي
0: ها عادي اوكي
1: هي كانت موظفه فمتعلمه اصلا على قعده الصبح
0: اوكي
1: ايه عندها الموضوع طبيعي وتلام من وقتها من الوضع طبيعي
0: اي بس مو هي
1: صار الطفل لا شويه تخربطت الوضع
0: اي طبعا

0: عشان تفتر الأمور بعدها سوين هسه لازم تبقى في فجر وبالدنيا وعلى طويلة.
1: لا لا صارت عندها خربطة خطية.
0: شلون؟
1: تخربط عندهم يعني.
0: خربطت هي طبعاً. الأم ممكن
1: يطلعون خطية والله بالحول. بس توصل ليفل بعد هي تتعب ما تقدر لها بعد. تجي تذبحها وين بالفراش هاي تجي تقول لا ما ابوش نايم ما ابوش لا والله العظيم هاي البارحه هاي بالليل بالليل هاي ليفت ابوش مش بابا نام يا ابوش نام هي هالطولها تحكي له ايش مفهمه
0: يا اقول لك ما تعرف ابوش نايم هي تعرف واحد هذا يصيح له بابا بعد ما
1: بتعرف ابوش نايم
0: يا خطيه
1: اي والله خطيه مات عيني نايم لا وش انت قاعد الصبح
0: والله نائم انت والله العظيم
1: والله مواني
0: والله انت طيب تحياتي لك حبيبي ابو الصوف
1: شكرا يا قلب
0: شكرا جزيلا
1: هلا تسلم لي حبيبي
0: السلام عليكم باي باي
2: طيب شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع
0: اي
2: ما حد يقدر يلزم نفسه مني يشوفه حلو بغمزه يموت خمسه مني باوع
0: صحيح
2: حليش ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه انا الميت شوق وحاير وانا ضايع وادري نهايه

فورتيا، بس هذا هذا مال سياره مثقفه. اي شوف اي شويه. طبعا مستمعينا شوفوا، سمعنا كل المستمعين اللي حكوا عن موضوع يوم الخميس وشنو يجي باله ممكن يعني من واحد يقول له مثلا اليوم الخميس شنو تفاصيله شنو الاشياء. وانا اعتقد لانه احنا كاشخاص احنا بحاجه الى ان صدق هذه اليوم، يعني شوف اكو ناس ترى مناسبه، يعني اسف للجمله تستسخفها، يوم الخميس دي الله هو ما تعرف قيمته عند الافراد او عند الانسان شلون ممكن مهمه. ليش هسه خلينا نحكي احنا قبلها ما تطلع الدراسات والمديتيشن وش اسمها جلد الذات وذن يعوف لياهن. خلينا نتذكر احنا ابانا واجدادنا، ابانا واجدادنا كان موضوع الخميس بالنسبه لهم هو عباره عن يجب ان يكون هنالك فد شيء ترفيهي لازم. يا اما مثلا كنا نطلع ويا ابهاتنا، اجدادنا كانوا يلمون العائله مثلا يوم الخميس بالليل او الجمعه الصبح، الغداء لازم يصير. هذا اولا يعزز أطر العلاقة ما بين الأفراد، هاي واحدة. اثنين، هو حقيقة يسحب طاقة سلبية كاملة. ثلاثة، أنت تحتاج إلى جانب كلش ترفيهي في حياتك حتى تقدر تستمر بالأيام القادمة. فلهذا مثلا تشوف أنت مثلا هذول الأجانب طول الحياة هو يمشي، أيامهم كلش محدودة، ساعاتهم بالسهرة مثل ما حكي محمد كندا وأصلا موجودين في أمريكا وأوروبا يعرفون هاي السالفة. مجتمع ينام الساعة 8 من وقت عنده ثاني يوم دوام، لازم يكون ملتزم، لازم يكون بقمة نشاطه، فتلقاه ينتظر إلى التقاعد بعمر شقد مثلا 60-70 سنة يتقاعد، تلقاه وراها جنطة ويا هل يا ما ضيعوني شريدة وين ما كان يروح يسافر يطلع. فإذا بالتالي أنت أفضل ما تستمتع في نهاية حياتك أنت على الأقل عندك واحدة من الأشياء الترفيهية اللي تقدر أنت تكتسب بها طاقة، هو موضوع الخميس. وبالمناسبة الخميس سوي الشيء مو اللي يسوي العالم.

لا، سوي الشيء اللي انت تشعر انه هو مرتاح. ممكن من الاشياء اللي عندك تطلع عائلتك، ممكن تقعد بالبيت عادة رست، ممكن تروح مطعم، ممكن كافئ نفسك. وهاي تقول ايش دعوه واستاذ احنا وفلوس وظرف. حبيبي هسه واحد من المستمعين اللي خابره قال احنا عندنا مثل احتفاليه يوم الخميس، احنا نروح نطلع نروح ناكل فلافل حلوه استمتاع، وبناته ياخذهم وياه وزوجته ويطلعون ويسولفون ويقعدون وها فشي كلش مبهر ولطيف وجميل وتكلفته مو عاليه. لكن هو الموضوع يعني يمكن هي انا مره قرات حكمه تقول لك اللي عنده ملايين واللي عنده قروش يقدر يتونس. اوكي ذاك ونسته مو مثل ونستك 100%، هذاك يتونس على يخت سعره 10 مليون في موناكو وانت قاعد مثلا ممكن على الشط قاعد لك الدبق. بس انت تقدر ناماكو انت تقدر تتونس باي تفصيله معينه. وبدليل احنا كاشخاص كنا اليوم مستمعين افراد، انا المتحدث احمد، كنا كنا نستمتع بألف وخمسة آلاف وبعشرة آلاف ومية ألف ومليون وبعشر ملايين. كنا ما جينا كنا نستمتع بيك. اسحب هاي الطاقة السلبية اللي تأخذها خلال اليوم وقتكم، خصوصا موضوع الصيف. كل الموظفين الله يعينهم الصبح وما يطلعون يعني في أوقات مبكرة، كل الساعة 7 الساعة 6 الصبح يطلعون وبعدين يرجع يتغدى وينام ويقعد. فلازم أنت يكون عندك خطة الخميس، وحاول يكون هاي الخطة ممتعة مو تكون نكتي. يعني أكو مثلا مرات أنا أشوف عوائل أبوهم أمهم يأخذوهم مثلا يروحون مكان تقول عباك محملة يعني منية جمن أنا وعدت إن أنا والأب مدلغم وازدحام هي هاي بغدادك ازدحام. تريد عاجبك أنت تقعد بمكان ما بيزدحام عادي، روح بتشول تشول عادي، بس أنت والذيابة والعقارب والحياة هاي إذا ما تريد الحياة أنت. ونحاول حلوة ولكن بالتالي أنت عايش في هذه العاصمة، العاصمة المزدحمة بغداد، فلذلك حاول تكون أكثر ريلاكس، طالع إنه عائلتك حلوة هتلقى الناس يعني عقوتها إن نطيحة والمتردية والناس الخيرة والناس الحلوة والناس الجميلة والناس مقتنعة والناس ما مقتنعة والناس الضايجة والناس ما ضايجة. استمتع، اهدأ، خليك ريلاكس ومشي، قول يا الله بس. نلتقي على خير إن شاء الله في حلقة قادمة من الطريق. تحياتي لكم جميعا، تحياتي المثنى، دائما أتمنى لكم الخير والسلام. باي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحج الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام لاتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراقي وسيادته. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء، استخدموا عجلة النقل الجماعية. النزاهة تطيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية. مرور أربيل غلق طريق أربيل كركوك بسبب اندلاع حريق المستودعات. ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالية. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي بتنفيذ اتفاق انسحاب التحالف الدولي في نهاية أيلول المقبل. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. باكستان المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. اليابان تعلن مصرع 28 شخصا جراء زلزال كوماموتو. طقس العراق ذي قار تسجل نصف درجة الغليان وأغلب المحافظات تقترب منها يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: Got it, got it, got it.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نتمشي ويانا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا بعدهم يا سراجي.

ويبعدهم طبعا كلهم عطني

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اسمعها وعيش الجو.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين وياك.
1: إنها الثامنة بتوأم.
2: كل ألف بس حولها زين كاش تخدمي، لا التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين، حبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين. ده
3: تريد أكيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يطبع كلش سهلة كلش سهلة. على ريد للإعلان على إيد ترسل على 4805 500 600 أو على البريد الإلكتروني.

0: تلفوني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا حياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: عمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من إلى الأربعاء الساعة 11 مساء جديد

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: يا نسيم هب من أرض العراقي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
2: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الناس درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: موسيقى وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه،
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب،
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

ميت عطش جابون وعلى جسر المسير وحبهم ليش خلوني تموت بحبهم عيون.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: تبدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نتمشي وياني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

pueblo. وانا مو يلي فوق

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه راجعين خليكم متواصلين الرهيب وياكم. انها الواحده بتوقيت ارشيف ام
1: جديد اعلان مفيد يوصل اكيد يوصل اكيد والربح يضاعف والخير يزيد كل سهله كل سهله اعلن على الرشيد على الرشيد والاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه. اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الالكتروني info@alasirmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: راديو رشيد لكل عاشق الموسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

لو أني أعرف أن الحب خطير جداً.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

0: شويه وراجعين خليكم متوفين شويه وراجعين طرشي وياكم عين الثالثة بتوقيت الرشيد أفهم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد يوصل أكيد والربح يضاعف والخير يزيد كل اشتهلا أعلن أعلن على رشيد على رشيد للإعلان على إذاعة رشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على رقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.